لما تخلي العيلة تملي تقرب مني كده ملي في ملي القلب يدق اكيد ما عد. انا بقى مستخفي بيهم التفي بيهم التفي هما اللي حلتي

محمد منير يسألوا عنك، أغنية جديدة على الراديو 90 90.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: الراديو 90 90 هواها مصري.

محمد منير يسأل عنك. أغنية جديدة على الراديو 90 90.

0: الراديو 90 هواها مصري.
1: أنا منك وأنا بيك، حياتي وعمري في إيديك، ولا جايز ولا يمكن بحبك حب مش ممكن حبيبتي، شوفي من الآخر.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: حيرة، تفكير، عروض وتوفير، ده أرخص وده أوفر، أختار مين ولا مين؟
2: طبعا رقم واحد في الطعم، أكيد اللي أكبر في الحجم.
3: واخدة عليكي واخدة عليا.
4: طب ومين يضمن السلامة؟
2: الهيئة القومية لسلامة الغذاء بتضمن لك السلامة.
5: مع هيئة سلامة الغذاء كل منتج مضمون بعلامتنا، بنتابع رحلته من بدايتها لنهايتها، بنفحص بنحلل ونطمن علشان نقدم لك المضمون والمتأمن. هتلاقينا موجودين على المنتجات وكمان في المطاعم والفنادق. لما تيجي تختاري خدي دقيقة واحدة اطمني من سلامة مصدر المنتج، اقرا المكونات وتأكد انها مناسبة معاك، وما تنساش تبص على تاريخ الصلاحية.
4: طب ولو عندي مشكلة؟
2: اتصلي بالخط الساخن للهيئة القومية لسلامة الغذاء وقدمي شكوتك.
5: الهيئة القومية لسلامة الغذاء، السلامة في العلامة.

لعبة وحدوتة مع مها مصطفى كل يوم جمعة وسبت من 10 ل11 الصبح على راديو 90 90. الراديو 90 90 هواها مصري.

0: راديو 90 90 هواها مصري.
1: الساعة دلوقتي 8. خلي مشوارك الجاي مع اندرايف، التطبيق رقم 1 للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاورك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو انت كابتن بلاتينم فرصة الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع اندرايف.
2: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 8 صباحا مع إبراهيم عزت.
3: الرئيس عبد الفتاح السيسي طمأن الشعب المصري بشأن يقظة الدولة بكافة أجهزتها إزاء كل ما يتعلق بالأمن القومي، مؤكدا أنه يتم بذل قصارى الجهد للنهوض بالدولة وتطويرها في المجالات كافة، والسعي بشكل حثيث وبإخلاص لتحسين ظروف معيشة المواطنين. هذا وشدد الرئيس السيسي على أن القوات المسلحة المصرية على أتم الجاهزية والاستعداد للدفاع باقتدار عن مصر ومقدراتها ضد أي تهجير خارجي. وخلال كلمته في الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف، وجه الرئيس الحكومة بإعداد تقرير كامل عن الإنجازات الفعلية في كل قطاعات العمل بالدولة في السنوات الماضية وعرضها على المواطنين خلال المؤتمر المرتقب عقده خلال شهر أكتوبر المقبل. وأكد الرئيس السيسي ضرورة المتابعة المستمرة والوثيقة لمسألة احترام العقود المبرمة مع المواطنين ارتباطا بالمشروعات العقارية. ووجه الرئيس وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بالإشراف المباشر والمدقق على مسألة فواتير الكهرباء وتجنب التقدير الجزافي وتسهيل عملية تسديد المواطنين للمبالغ المتأخرة. كما وجه الرئيس الحكومة أيضا ووزير التموين والتجارة الداخلية بضرورة ضبط الأسواق باستمرار والمتابعة الميدانية المستمرة والتوسع في المبادرات وفي منافذ البيع الحكومية. وأكد الرئيس السيسي على التوجيهات الصادرة لوزير النقل بضرورة الانتهاء من كافة مشاريع النقل الجماعي في الأطر الزمنية الموضوعة لها ووضع إرشادات وتحسين حالة الطرق باستمرار. كما وجه الرئيس السيسي وزير الداخلية بقيام الوزارة بحملات مرورية متواصلة لضمان تحقيق الانضباط المروري الصارم في الشارع المصرية. وزير الخارجية والتعاون الدولي بدر عبد العاطي استقبل وفد من منظمة كنائس من أجل السلام في الشرق الأوسط الأمريكية. وأكد الوزير عبد العاطي أن مصر تولي أهمية خاصة لتعزيز قيم التعايش السلمي واحترام الآخر وقبول التنوع الديني والثقافي باعتبارها ركائز أساسية لتحقيق السلام والاستقرار المستدام في منطقة الشرق الأوسط، مشددا على ضرورة إعلاء قيم الحوار والتفاهم ونبذ الكراهية والتحريض والعنف. اقتصاديا، وزير العمل حسن رداد أعلن بدء صرف منحة المولد النبوي الشريف للعمالة غير المنتظمة المسجلة بقاعدة بيانات الوزارة في إطار توجيهات رئيس الجمهورية. وتصرف المنحة بواقع 1500 جنيه لكل عامل من خلال منافذ مكاتب البريد المنتشرة في جميع محافظات الجمهورية لمدة شهر كامل خلال مواعيد العمل الرسمية، وذلك مع مراعاة أيام الأجازات والعطلات الرسمية. رياضيا، مهاب إيهاب لاعب منتخب مصر لسباحة الزعانف توج بالميدالية الذهبية في منافسات سباق 400 متر مونو ضمن منافسات دورة ألعاب البحر المتوسط. مستمعينا الكرام، لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 25 درجة.
2: الدقيقة الأولى

0: سامسونج جالكسي اي سيريز الشارع عايز ايه؟ رقم التسجيل الضريبي 413-467-910.
1: حيرة، تفكير، عروض وتوفير، ده أرخص وده أوفر، أختار مين ولا مين؟
2: طبعا رقم واحد في الطعم، أكيد اللي أكبر في الحجم.
3: واخدة عليكي واخدة هدية.
4: طب ومين يضمن السلامة؟
2: الهيئة القومية لسلامة الغذاء بتضمن لك السلامة.
5: مع هيئة سلامة الغذاء كل منتج مضمون بعلامتنا، بنتابع رحلته من بدايتها لنهايتها، بنفحص بنحلل ونطمن علشان نقدم لك المضمون والمتأمن. هتلاقينا موجودين على المنتجات وكمان في المطاعم والفنادق. لما تيجي تختاري خدي دقيقة واحدة اطمني من سلامة مصدر المنتج، اقرا المكونات وتأكد انها مناسبة معاك، وما تنساش تبص على تاريخ الصلاحية.
4: طب ولو عندي مشكلة؟
2: اتصلي بالخط الساخن للهيئة القومية لسلامة الغذاء وقدمي شكوتك.
5: الهيئة القومية لسلامة الغذاء، السلامة في العلامة،
6: السلامة في العلامة.
7: جودي في 2019 تعبت شوية ومش قادرة تمشي، بعدين رحنا كشفنا عليها طلع لوكيميا في الدم، قالوا لي روح بقى 57. كنت خايف عليها ان هي تعبانة ومرض وحش وانا معيش اي حاجة، معيش فلوس وما طلبوش عمرهم فلوس.
8: الحمد لله جودي ربنا كرمها وخفت بعد ما خدت الجلسات بتاعتها، ربنا رزقنا بمصطفى. اول ما تم 3 شهور حصل له زي تشنجات صغننة، فظهر لنا ان هو عنده الكانسر على الغدة. عمل العملية وهو عنده 1 سنة و4 شهور بالظبط. هو الحمل صعب والحمد لله على كل شيء. كل شخص بيتبرع أو بيحط فلوس في مستشفى 57 هو بيساعدهم على اللي هم يطلعوا من اللي هم فيه.
9: مؤسسة مستشفى 57 357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان، رحلة علم هدفها الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.

قول يا دكتور مع الدكتور محمد رفعت، كل يوم أربع من 12 لواحد الظهر على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.

0: الراديو 90 90 هواها مصري.
1: حيرة، تفكير، عروض وتوفير، ده أرخص وده أوفر، أختار مين ولا مين؟
2: طبعا رقم واحد في الطعم أكيد اللي أكبر في الحجم.
3: واحدة عليكي وواحدة هدية.
4: طب ومين يضمن السلامة؟
2: الهيئة القومية لسلامة الغذاء بتضمن لك السلامة.
5: مع هيئة سلامة الغذاء كل منتج مضمون بعلامتنا، بنتابع رحلته من بدايتها لنهايتها، بنفحص بنحلل ونطمن علشان نقدم لك المضمون والمتأمن. هتلاقينا موجودين على المنتجات وكمان في المطاعم والفنادق. لما تيجي تختاري خدي دقيقة واحدة اطمني من سلامة مصدر المنتج، اقرأ المكونات وتأكد انها مناسبة معاك، وما تنساش تبص على تاريخ الصلاحية.
4: طب ولو عندي مشكلة؟
2: اتصلي بالخط الساخن للهيئة القومية لسلامة الغذاء وقدمي شكوتك.
5: الهيئة القومية لسلامة الغذاء، السلامة في العلامة،
6: السلامة في العلامة.
7: صباح الخير، استأذنك تقوم تغير شريط الليد اللي عندك كله بشريط إليوس ألترا ليد.
8: قبل ما ترد أنا مش ببالك، أنا بساعدك.
7: شريط الليد اللي عندك ده إضاءته مش ثابتة وبيرعش وبتغيره كل شوية، صح؟ إليوس ألترا ليد بقى شريط ليد بيديك إضاءة أقوى ثابتة من أوله لآخره وما بيرعش، بيعيش لحد 15 سنة. إليوس ألترا ليد، انسى الليد القديم. الرقم الضريبي 205-087-620.
9: أحب مسي على كل اللي سمعين، وسع اسمع تكلم مع المعلمين. لازم تحلم عشان تعيش، فما تخافش ايدك لوحدها فأكيد ما تسقف. كتفي في كتفك نبني مستقبل، وقفة رجالة وتلقى كل حاجة تكمل. في يوم هنوصل والفكرة تكبر، ثم احنا جنب بعض كلمة السر نقدر.

كلام معلمين مع أحمد يونس كل يوم خميس من الساعة 12 للساعة 2 الصبح على الراديو 90 90.

0: الساعة دلوقتي 9. خلي مشوارك الجاي مع إمدرايف، التطبيق رقم واحد للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاورك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو أنت كابتن بلاتينم فرصك في الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع إمدرايف.
1: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 9 صباحا مع إبراهيم عزت.
2: خلال كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف بالعاصمة الجديدة، طمأن الرئيس الشعب المصري بشأن يقظة الدولة بكافة أجهزتها إزاء كل ما يتعلق بالأمن القومي، وقال أنه يتم بذل قصارى الجهد للنهوض بالدولة وتطويرها في كافة المجالات وتحسين ظروف معيشة المواطنين. وشدد الرئيس السيسي على أن القوات المسلحة المصرية على أتم الجاهزية والاستعداد للدفاع باقتدار عن مصر ومقدراتها ضد أي تهديد خارجي. ووجه الرئيس الحكومة بإعداد تقرير كامل عن الإنجازات الفعلية في كل قطاعات العمل بالدولة في السنوات الماضية وعرضها على المواطنين خلال المؤتمر المرتقب خلال شهر أكتوبر المقبل، وذلك للوقوف بصورة شاملة على حجم الجهود المبذولة والأموال المنفقة والنتائج المحققة. وقال الرئيس السيسي إنه لولا توفيق الله سبحانه وتعالى وإرادة الشعب المصري في مواصلة مسيرة الإصلاح لما وصلنا إلى حالة التوازن القائمة وسط عالم مضطرب سياسيا واقتصاديا وأمنيا. موقع التنسيق الإلكتروني واصل اليوم إتاحة باب تسجيل الرغبات ضمن مرحلة قبول الطلاب الحاصلين على الشهادات الثانوية المعادلة العربية والأجنبية وشهادات مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا ستيم ومدارس النيل. اليوم تغلق مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة باب التقديم للتحويلات الإلكترونية بين المدارس، وذلك بعد انتهاء المهلة الاستثنائية التي تم منحها للطلاب الذين لم يستجيبوا خلال الفترة السابقة وخاصة القادمين من المحافظات الأخرى. هيئة الأرصاد الجوية توقعت أن يسود البلاد اليوم طقس شديد الحرارة رطب نهارا فيما يكون مائلا للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء. اقتصاديا، مجلس الوزراء وافق على مشروع قرار بشأن استمرار العمل بأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بتطبيق نظام العمل عن بعد يوم الأحد من كل أسبوع لجميع العاملين بالمنشآت والجهات خلال شهر سبتمبر المقبل. أما رياضيا، ريال مدريد حقق انتصارا كبيرا على ضيفه ريال سويسداد بنتيجة 4-1 في المباراة المؤجلة من الجولة الأولى للدوري الإسباني لكرة القدم. للمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 28 درجة.
1: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: ايه هو جهاز السايبر نايف اللي بيقدم احدث نظام في العالم للجراحة بالاشعاع وبيعالج سرطان المخ والرئة والبروستاتا؟ في الأنظمة التقليدية القديمة جزء من الإشعاع بتاعها بيأثر على الأنسجة المحيطة بالورم، وده كان بسبب حركة الورم المستمرة الناتجة عن تنفس المريض. أما السايبر نايف عبارة عن روبوت يعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي وبيقدر يصيب الورم بدقة عالية من غير ما يأثر على الأنسجة المحيطة، وده لأنه بيتتبع الورم مهما كانت حركته، وبكده بتكون تكلفة العلاج أقل، عدد الجلسات أقل، الأعراض الجانبية أقل. العلاج بالمجان لأطفال 57-357. أما المقابل المادي اللي بنحصل عليه من خلال الجلسات الخارجية بيدخل في تكلفة علاج ولادنا في 57. السايبر نايف مشروع وقف خيري حتى يستمر علاج أطفالنا بالمجان. للحجز اتصل على 19-057 أو زوروا موقعنا للحصول على مزيد من المعلومات. مؤسسة مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدف الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واثنين من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90 90. لإعلانك على الراديو 90 90 ابعت على 9090@الراديو-9090.com أو اتصل على 33-23-571. الوكيل الإعلاني شركة ليوم ميديا.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: عايز تزود دخلك النهاردة؟ اشتغل كابتن مع إنجايف، اتحكم في دخلك مع أقل مصاريف خدمة في السوق، وكمان الصيف ده عندك فرصة تكسب واحدة من أكتر من 1500 جايزة، منهم عربية وموتوسيكل. مع إنجايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك، وده العدل الحقيقي. دخلك اختيارك مع إنجايف.
2: تطبق الشروط والأحكام. إندرايف منصة تكنولوجية من شركة تاكسي. رقم التسجيل الضريبي 652-677-843.
3: صباح الخير، استأذنك تقوم تغير الليد اللي عندك ده كله بإليوس ألترا ليد قبل ما ترد. أنا مش ببيعلك، أنا بساعدك. الليد اللي عندك ده بتغيره كل شوية وبيسحب كهربا جامد، صح؟ إليوس ألترا ليد بقى بيديك إضاءة أقوى بسحب كهربا أقل ويعيش لحد 15 سنة ومعاك 4 سنين ضمان. ألترا ليد متوفر في لمبات، شرايط ليد، سبوت لايت، داون لايت، تيوب وبانل. إليوس ألترا ليد، انسى الليد القديم. الرقم الضريبي 205-087-620.
4: حاجات لازم تقف قصادها تواجهها بتحدي، وحاجات تحرق بنزين على الفاضي، فسيبك من الحاجات دي. هنا

علشان الزحمة تعدي مع شيماء حافظ ومحمد نشأت من الحد للخميس من 3 ل 5 على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية سامسونج جالاكسي

محمد منير يسألوا عنك، أغنية جديدة على الراديو 90 90.

0: سمعني مزيكا مع مينا عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.
1: سمعني مزيكا.
0: الحفلة مع كريم سعيد من السبت للثلاث من 12 ل 2 بالليل على الراديو 90 90.

0: 90 هواها مصري. الساعة دلوقتي 10، خلي مشوارك الجاي مع اندرايف، التطبيق رقم واحد للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاويرك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو انت كابتن براتينم فرصك في الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع اندرايف.
1: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من العاشرة صباحاً.

0: مع إبراهيم عزت.
1: خلال كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف بالعاصمة الجديدة، طمأن الرئيس الشعب المصري بشأن يقظة الدولة بكافة أجهزتها إزاء كل ما يتعلق بالأمن القومي، وقال أنه يتم بذل قصارى الجهد للنهوض بالدولة وتطويرها في كافة المجالات وتحسين ظروف معيشة المواطنين. هذا وشدد الرئيس السيسي على أن القوات المسلحة المصرية على أتم الجاهزية والاستعداد للدفاع باقتدار عن مصر ومقدراتها ضد أي تهجير خارجي. ووجه الرئيس الحكومة بإعداد تقرير كامل عن الإنجازات الفعلية في كل قطاعات العمل بالدولة في السنوات الماضية وعرضها على المواطنين خلال المؤتمر المرتقب عقده خلال شهر أكتوبر المقبل، وذلك للوقوف بصورة شاملة على حجم الجهود المبذولة والأموال المنفقة والنتائج المحققة. وقال الرئيس السيسي إنه لولا توفيق الله سبحانه وتعالى وإرادة الشعب المصري في مواصلة مسيرة الإصلاح لما وصلنا إلى حالة التوازن القائمة وسط عالم مضطرب سياسيا واقتصاديا وأمنيا. موقع التنسيق الإلكتروني واصل اليوم إتاحة باب تسجيل الرغبات ضمن مرحلة قبول الطلاب الحاصلين على الشهادات الثانوية المعادلة العربية والأجنبية وشهادات مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا ستيم ومدارس النيل. وزير الخارجية بدر عبد العاطي التقى مايكل ريجاس نائب وزير الخارجية الأمريكية للإدارة والموارد، حيث تناول اللقاء العلاقات الاستراتيجية التي تجمع مصر والولايات المتحدة وسبل تعزيزها في مختلف المجالات. كما تناول اللقاء مستجدات الأوضاع الإقليمية والتطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، حيث تبادل الجانبان الرؤى بشأن الجهود المبذولة لخفض التصعيد واحتواء التوتر. وأكد وزير الخارجية أهمية تغليب الحلول السياسية في معالجة الأزمات وتكثيف الجهود الإقليمية والدولية في هذا الصدد بما يسهم في الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة. هيئة الأرصاد الجوية توقعت أن يسود البلاد اليوم طقس شديد الحرارة رطب نهارا فيما يكون مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء. اقتصاديا، مجلس الوزراء وافق على مد مهلة تقديم طلبات توفيق الأوضاع للحالات الموجبة لفسخ العقود المحررة من قبل المحافظات لتسوية الأوضاع الأفراد والشركات والجمعيات الذين صدرت لهم تصرفات بالبيع للأراضي ولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وأخلوا بالالتزام بسداد الأقساط المستحقة عليهم وذلك لمدة 6 أشهر أخرى اعتبار من 22 من يونيو 2026. ورياضيا، منتخب مصر للسيدات الكرة الطائرة يواجه نظيره الأوغندي في 10 صباح اليوم في ختام مبارياته بدور المجموعات ببطولة إفريقيا التي تستضيفها كينيا وتستمر حتى 4 سبتمبر المقبل والمؤهلة إلى أولمبياد لوس أنجلوس. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 28 درجة.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية اندرايف. اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.

0: أحوال الطقس، حالة الجو في نسمة هواء على الراديو 99.90 FM.
1: القاهرة درجة الحرارة نهارا 38، ليلا 24. حالة الجو نهارا غائم، ليلا صافي. سرعة الرياح نهارا 15 كيلومتر في الساعة، ليلا 15 كيلومتر في الساعة. نسبة رطوبة نهارا 45%، ليلا 59%. ودرجات الحرارة في بعض المدن: الإسكندرية نهارا 32، ليلا 27. شرم الشيخ نهارا 37، ليلا 28. الغردقة نهارا 35، ليلا 29. بورسعيد نهارا 31، ليلا 26. وأسوان نهارا 42، ليلا 17.
0: أحوال الطقس، حالة الجو في نسمة هواء على الراديو 99.90 FM. الراديو 99.90 هواها مصري.

من 9 ل 10 الصبح على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من أوركيديا، وبرعاية إليوس ألترا ليد.

سنوات من العمل، تحركات في كل اتجاه، مشروعات لا تتوقف، إرساء دعائم الجمهورية الجديدة، نقلة تاريخية في حياة الإنسان المصري. التنمية، الاقتصاد، العمران تتوزع على كل شبر في أرض مصر. رسالة وطن مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، كل يوم سبت من 8 ل 10 بالليل على الراديو 90.90. اسمع الراديو 90.90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90.90. نزل الأبليكيشن من أب ستور أو جوجل بلاي. اسمع واعرف كل جديد على الراديو 90.90. الراديو 90.90 هواها مصري.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 11 صباحا مع إبراهيم عزت.
1: مصر تدين بأشد العبارات اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مركز قلنديا للتدريب المهني التابع لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا في القدس الشرقية المحتلة. وتؤكد الخارجية أن هذا الإجراء يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واستمرارا للممارسات الإسرائيلية غير القانونية بحق الوكالة الأممية ومنشآتها. وتجدد القاهرة دعمها الكامل لوكالة الأونروا ودورها الذي لا غنى عنه، وتؤكد رفضها القاطع لكافة المحاولات الرامية إلى تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين أو الانتقاص من حقوقهم، مشددة على ضرورة إنهاء الاحتلال.

0: وإقامة الدولة الفلسطينية على خطوط الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. الخارجية المصرية تعرب عن تضامن مصر الكامل مع جمهورية نيبال الديمقراطية الاتحادية إثر الفيضانات والانزلاقات الأرضية التي أسفرت عن وفاة وإصابة عدد من الأشخاص. وتتقدم مصر بخالص تعازيها إلى حكومة وشعب نيبال الصديق وإلى أسر الضحايا وذويهم في هذا المصاب الأليم. وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي أجرى اتصالا هاتفيا مع سيرجي لافروف وزير خارجية روسيا الاتحادية، حيث تناول الاتصال سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين القاهرة وموسكو إلى جانب عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. ورحب الوزير عبد العاطي بقرار الوكالة الفيدرالية للنقل الجوي الروسي بشأن فتح خطوط جوية مباشرة من روسيا إلى مطاري الإسكندرية والعلمين الدوليين، معتبرا أن هذه الخطوة من شأنها فتح وجهات جديدة أمام السائحين الروس لزيارة مختلف المقاصد السياحية المصرية على ساحل البحر المتوسط وتعزيز حركة السياحة والتواصل الشعبي بين البلدين. قافلة شاحنة المساعدات الإنسانية زاد العزة من مصر إلى غزة رقم 66 بعد 200 بدأت اليوم في الدخول إلى الفلسطينيين من قطاع غزة عبر البوابة الفرعية لميناء رفح البرية باتجاه معبر كرم أبو سالم تمهيدا لإدخالها إلى الأهالي في القطاع. تصاعدت حدة الاعتداءات الإسرائيلية على جنوب لبنان صباح اليوم مع توالي الغارات الجوية والقصف المدفعي الذي طال العديد من البلدات والمناطق الجنوبية ولا سيما في قضاء النبطية وقضاء سور. هيئة الأرصاد الجوية تتوقع أن يسود البلاد اليوم طقس شديد الحرارة رطب نهارا فيما يكون مائلا للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء. اقتصاديا أسعار النفط تراجعت اليوم ووصلت سلسلة من الخسائر لعدة جلسات، وسط توقعات بأن تسهم المحادثات بين إيران وقطر في إعادة فتح مضيق هرمز بما يخفف اضطرابات للإمدادات القائمة من منطقة الشرق الأوسط على خلفية الحرب. رياضيا قرعة مرحلة الدوري تجرى اليوم في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بمدينة نيون السويسرية على أن تنطلق مراسم القرعة في 7 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، وسترقب كبير لمعرفة المواجهات التي ستجمع كبار القارة الأوروبية في النسخة الجديدة من البطولة. للمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 31 درجة.
1: الدقيقة الأولى صوت الخبر.

مفيش نو مع حسام عصام يوم الجمعة من 12 ل 2 بالليل على الراديو 90 90. محمود الفهي كل يوم جمعة وسبت من 10 ل 11 بالليل على الراديو 90 90.

0: كل الأحداث والألعاب الرياضية محلياً وعالمياً في صوت الملعب على الراديو 90.90.
1: في إطار منافسات الدوري المصري يلتقي اليوم مودرن سبورت مع غزل المحلة في 5 مساءً، والمقاولون العرب مع المصري، وبيراميدز وأبو قير للأسمدة في 8 مساء. عمر مرموش نجم منتخب مصر ونادي مانشستر سيتي وقع على عقود انتقاله لنادي توتنهام في ساعة مبكرة من صباح اليوم. اليوم يحل ترابزونسبور التركي المحترف ضمن صفوفه محمد صلاح قائد منتخب مصر ضيفا على فيثاغوروسي المجري في 9:30 مساء في إياب الدور المؤهل إلى مرحلة المجموعات من الدور الأوروبي في العاصمة المجرية بودابست. أما في إطار منافسات الدور الإسباني يلعب اليوم سيلتا فيجو مع أسسونا في 9:30 من مساء اليوم، وبرشلونة مع أتلتيك بلباو في 10 مساء. قرعة مرحلة الدوري تجرى اليوم في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بمدينة نيون السويسرية، على أن تنطلق مراسم القرعة في 7 مساء بتوقيت القاهرة، وسترقب كبير لمعرفة المواجهات التي ستجمع كبار القارة الأوروبية في النسخة الجديدة من البطولة.
0: صوت الملعب على الراديو 90.90.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 ل 9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية سامسونج جالاكسي A سيريس الشارع عايز إيه، وبرعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.

حال بلدنا مع أحمد خيري كل يوم أربع وخميس من 2 لـ3 العصر على الراديو 99.9.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثانية عشر ظهرا مع إبراهيم عزت.
1: مصر تدين بأشد العبارات اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلية مركز كولنديا للتدريب المهني التابع لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا في القدس الشرقية المحتلة. هذا وتؤكد الخارجية أن هذا الإجراء يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واستمرارا للممارسات الإسرائيلية غير القانونية بحق الوكالة الأممية ومنشآتها. وتجدد القاهرة دعمها الكامل لوكالة الأونروا ودورها الذي لا غنى عنه، وتؤكد رفضها القاطع لكافة محاولات الرامية إلى تصفية القضية اللاجئين الفلسطينيين أو الانتقاص من حقوقهم، مشددة على ضرورة إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية على خطوط 4 يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. الخارجية المصرية تعرب عن تضامن مصر الكامل مع جمهورية نيبال الديمقراطية الاتحادية إثر الفيضانات والانزلاقات الأرضية التي أسفرت عن وفاة وإصابة عدد من الأشخاص. وتتقدم مصر بخالص تعازيها إلى حكومة وشعب نيبال الصديق وإلى أسر الضحايا وذويهم في هذا المصاب الأليم. وزير الخارجية بدر عبد العزيز

الرياض يأجرى اتصالا هاتفيا مع سيرجي لافروف وزير خارجية روسيا الاتحادية، حيث تناول الاتصال سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين القاهرة وموسكو إلى جانب عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. ورحب الوزير عبد العاطي بقرار الوكالة الفيدرالية للنقل الجوي الروسية بشأن فتح خطوط جوية مباشرة من روسيا إلى مطاري الإسكندرية والعلمين الدوليين، معتبرا أن هذه الخطوة من شأنها فتح وجهات جديدة أمام السائحين الروس لزيارة مختلف المقاصد السياحية المصرية على ساحل البحر المتوسط وتعزيز حركة السياحة والتواصل الشعبي بين البلدين. الداخلية تغلق اليوم باب قبول طلبات التقدم لحج القرعة على عام 1448 هجرية 2027 ميلادية. تبدأ الأجهزة الأمنية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية الاستعداد لإجراء القرعة العلنية الإلكترونية خلال الأيام القليلة القادمة. قافلة شاحنات المساعدات الإنسانية زاد العزة من مصر إلى غزة 66 بعد 200 بدأت اليوم في الدخول إلى الفلسطينيين بقطاع غزة عبر البوابة الفرعية لميناء رفح البرية باتجاه معبر كرم أبو سالم، وذلك تمهيدا لإدخالها إلى القطاع. تصاعدت حدة الاعتداءات الإسرائيلية على جنوب لبنان اليوم مع توالي الغارات الجوية والقصف المدفعي الذي طال العديد من البلدات والمناطق الجنوبية ولا سيما في قضاء النبطية وقضاء صور. اقتصاديا، وزير المالية أحمد كوج قال إن الوزارة تعمل على تنمية موارد الدولة من خلال التسهيلات ودون أعباء جديدة، موضحا أن الأولوية لزيادة أوجه الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والتوسع في برامج الحماية الاجتماعية ذات الاستهداف. جاء ذلك خلال لقاء كوجك مع أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية والنواب وعمد ومشايخ مطروح. رياضيا، في إطار منافسات الدوري المصري يلتقي اليوم مودرن سبورت مع غزل المحلة في 5 مساء والمقاولون العرب مع المصري، أما بيراميدز على موعد مع أبو قير للأسمدة في 8 مساء. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 35 درجة.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: في حاجات لازم تقف قصادها تواجهها بتحدي، وحاجات تحرق بنزين على الفاضي، فسيبك من الحاجات دي. هنا يبقى فيه قرار سريع، هنا المفروض تهدي علشان الزحمة تعدي، علشان

علشان الزحمة تعدي مع شيماء حافظ ومحمد مشقل من الحد للخميس من 3 ل 5 على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية سامسونج جالاكسي A سيريس. الشارع عايز ايه؟ سنوات من العمل، تحركات في كل اتجاه، مشروعات لا تتوقف، إرساء دعائم الجمهورية الجديدة، نقلة تاريخية في حياة الإنسان المصري. التنمية، الاقتصاد، العمران تتوسع على كل شبر في أرض مصر. رسالة وطن مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، كل يوم سبت من 8 ل 10 بالليل على الراديو 90 90.

الراديو 90 90 هواها مصري.

من 9 ل 10 الصبح على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من أوركيديا، وبرعاية إليوس ألترا ليب.

زي ما التاريخ بيقول مع بسنت بكر كل يوم سبت الساعة 2:10 الظهر 9:30 بالليل على الراديو 90-90. ماذا ولماذا؟ أسئلة نجيب عنها وأحداث نرصدها وردود أفعال نحللها في ماذا ولماذا؟ إجابات لأسئلة نعيش فيها ونفتح ملفات سياسية ثقافية واقتصادية. ماذا ولماذا؟ السبت من 4 وحتى 6 مساء مع الدكتورة نائلة عمارة على الراديو 90-90.

0: كافيين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 ل7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة. وبرعاية اندرايف. اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.

0: راديو تريندينج مع غدير حسان، كل يوم اثنين وثلاث من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90 90،
1: مستشفى 57-357، لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

0: حان الآن موعد أذان الظهر في القاهرة.
1: الله

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
2: الراديو 90 90 هواها مصري.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الواحدة ظهرا مع إبراهيم عزت.
1: مصر أدانت اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مركز قلنديا للتدريب المهني التابع لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا في القدس الشرقية المحتلة. وأكدت مصر أن هذا الإجراء يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، كما جددت دعمها الكامل لوكالة الأونروا مؤكدة رفضها القاطع لجميع المحاولات الرامية إلى تصفية القضية اللاجئين الفلسطينيين، كما شددت على ضرورة إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية. وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي ونظيره الروسي سيرجي لافروف أكدا خلال اتصال هاتفي اعتزامهما بالشراكة الاستراتيجية بين البلدين. كما أشاد الوزيران بالتقدم المحرز في عدد من المشروعات الاستراتيجية المشتركة، وفي مقدمتها مشروع محطة الضبع النووية والمنطقة الصناعية الروسية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس. وخلال الاتصال أيضا استعرض وزير الخارجية مع نظيره الروسي الجهود المصرية المبذولة لخفض التصعيد وتهيئة الأجواء لاستئناف تنفيذ مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران. من ناحية أخرى أكد عبد العاطي ضرورة التزام إسرائيل بتنفيذ استحقاقات المرحلة الأولى والثانية من الخطة ووقف كافة الإجراءات التي تقوض فرص تحقيق السلام. وعلى صعيد الأزمة الروسية الأوكرانية أكد وزير الخارجية موقف مصر الداعم للتوصل إلى تسوية سياسية للأزمة ودعم الجهود الرامية إلى تسويتها بالوسائل الدبلوماسية. قافلة شاحنات المساعدات الإنسانية زاد العزة من مصر إلى غزة 66 بعد 200 بدأت اليوم في

0: دخول إلى الفلسطينيين بقطاع غزة عبر البوابة الفرعية لميناء رفح البرية باتجاه معبر كرم أبو سالم، وذلك تمهيدا لإدخالها إلى الأهالي إلى القطاع. تصاعدت حدة الاعتداءات الإسرائيلية على جنوب لبنان اليوم مع توالي الغارات الجوية والقصف المدفعي الذي طال العديد من البلدات والمناطق الجنوبية، ولا سيما في قضاء النبطية وقضاء سور. اقتصاديا، وزير المالية أحمد كوجك قال إن الوزارة تعمل على تنمية موارد الدولة من خلال التسهيلات ودون أعباء جديدة، وأوضح أن الأولوية لزيادة أوجه الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والتوسع في برامج الحماية الاجتماعية ذات الأهداف. رياضيا، بيراميدز يواجه أبو قير للأسمدة بحلول 8 من مساء اليوم، وذلك ضمن منافسات الدور الممتاز. للمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 35 درجة.
1: الدقيقة الأولى.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 ل 9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية سامسونج جالاكسي A سيريس الشارع عايز إيه، وبرعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.

سمعني مزيكا مع مينا عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واثنين من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.

أدي المقام مع بسنت بكر كل يوم أربع وخميس من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90-90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. لإعلانك على الراديو 90-90 ابعت على 9090@radio-9090.com أو اتصل على 33-23-571 الوكيل الإعلاني شركة ليون ميديا.

محمد منير يسأل عنك. أغنية جديدة على الراديو 90 90.

0: معناها مصري. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثانية ظهرا مع سمر إبراهيم.
1: مصر أدانت اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مركز قلنديا للتدريب المهني التابع لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أنروا في القدس الشرقية المحتلة. وأكدت مصر أن هذا الإجراء يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. وجددت مصر دعمها الكامل لوكالة أنروا مؤكدة رفضها القاطع لجميع المحاولات الرامية إلى تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين، كما شددت على ضرورة إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية. وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي ونظيره الروسي سيرجي لافروف أكدا خلال اتصال هاتفي اعتزازهما بالشراكة الاستراتيجية التي تربط بين البلدين، كما أشاد الوزيران بالتقدم المحرز في عدد من المشروعات الاستراتيجية المشتركة، وفي مقدمتها مشروع محطة الضبعة النووية والمنطقة الصناعية الروسية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس. وخلال الاتصال استعرض وزير الخارجية مع نظير الروسي الجهود المصرية المبذولة لخفض التصعيد وتهيئة الأجواء لاستئناف تنفيذ مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران. من ناحية أخرى أكد عبد العاطي ضرورة التزام إسرائيل بتنفيذ استحقاقات المرحلة الأولى والثانية من الخطة ووقف جميع الإجراءات التي تقوض فرص تحقيق السلام. وعلى صعيد الأزمة الروسية الأوكرانية أكد وزير الخارجية موقف مصر الداعم للتوصل إلى تسوية سياسية للأزمة ودعم الجهود الرامية إلى تسويتها بالوسائل الدبلوماسية. وزارة الدفاع الروسية أعلنت أن قواتها سيطرت على بلدة تابعة لمقاطعة زابوريجيا، مشيرة إلى أن السيطرة على هذه البلدة جاء بعد تنفيذ عمليات هجومية مكثفة، إضافة لتحقيق تقدم على جميع خطوط النار في منطقة العملية العسكرية الخاصة. اقتصاديا، وزير الطيران المدني الدكتور سامح الحفني أكد أن المؤشرات الإيجابية التي سجلتها حركة النقل الجوي خلال الموسم الصيفي تعكس قدرة منظومة المطارات المصرية على مواكبة الطلب المتزايد على السفر إلى المقاصد المصرية، مشيرا إلى أن الوزارة تواصل تنفيذ خططها الرامية إلى رفع كفاءة المطارات وتعزيز قدراتها التشغيلية والخدمية، بما يدعم استيعاب الزيادة المتوقعة

0: في حركة السفر خلال الفترة القادمة. ورياضيا، مودرن سبورت يواجه غزل المحلة في 5 مساء ضمن منافسات الدوري الممتاز، وفي 8 مساء يلعب المقاولون العرب مع المصري، بينما يستضيف بيراميدز أبو قير للأسمدة. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 99 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 35.
1: الدقيقة الأولى، صوت الخبر. الراديو 99 هواها مصر.

كلام معلمين مع أحمد يونس كل يوم خميس من الساعة 12 للساعة 2 الصبح على الراديو 90 90.

دكتور مع الدكتور محمد رفعت، كل يوم أربع من 12 لواحدة الظهر على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.

0: طلعت الخطه مش حاجه معلش دي خطه
1: تاريخ يا حازم يرفع يديه للموهوبين ويلعبون كوره يا اكسترا مهارات
2: ملوك الكوره مع محمود الفيري كل يوم جمعة وسبت من 10 ل 11 بالليل على الراديو 99.9

يوميا على الراديو 90-90 من الحد للخميس الساعة 12 لتلت الظهر 10 لتلت بالليل. إسعاد يونس، زي ما بقولك كده.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثالثة عصرا مع سمر إبراهيم.
1: مصر أدانت اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مركز قلنديا للتدريب المهني التابع لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتجويل اللاجئين الفلسطينيين أونروا في القدس الشرقية المحتلة. وأكدت مصر أن هذا الإجراء يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. وجددت مصر دعمها الكامل لوكالة أونروا مؤكدة رفضها القاطع لجميع المحاولات الرامية إلى تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين، كما شددت على ضرورة إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي ونظيره الروسي سيرجي لافروف أكدا خلال اتصال هاتفي اعتزازهما بالشراكة الاستراتيجية بين البلدين، كما أشاد الوزيران بالتقدم المحرز في عدد من المشروعات الاستراتيجية المشتركة، وفي مقدمتها مشروع محطة الضبعة النووية والمنطقة الصناعية الروسية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس. وخلال الاتصال استعرض وزير الخارجية مع نظيره الروسي الجهود المصرية المبذولة لخفض التصعيد وتهيئة الأجواء لاستئناف تنفيذ مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران. من ناحية أخرى أكد عبد العاطي ضرورة التزام إسرائيل بتنفيذ استحقاقات المرحلة الأولى والثانية من الخطة ووقف جميع الإجراءات التي تقوض فرص تحقيق السلام. وعلى صعيد الأزمة الروسية الأوكرانية أكد وزير الخارجية موقف مصر الداعمة للتوصل إلى تسوية سياسية للأزمة ودعم الجهود الرامية إلى تسويتها بالوسائل الدبلوماسية. وسائل إعلام فلسطينية أعلنت أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفت محيط مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة وفي الضفة الغربية. وجه رئيس الأركان الإسرائيلي برفع مستوى التأهب مع اقتراب موسم الأعياد. أعمال الدورة الاستثنائية 23 لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي انطلقت اليوم بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، ومن المقرر أن يبحث الأعضاء خلال اجتماعهم تطورات القضية الفلسطينية. اقتصاديا وزير الطيران المدني الدكتور سامح الحفني أكد أن المؤشرات الإيجابية التي سجلتها حركة النقل الجوي خلال الموسم الصيفي تعكس قدرة منظومة المطارات المصرية على مواكبة الطلب المتزايد على السفر إلى المقاصد المصرية، مشيرا إلى أن الوزارة تواصل تنفيذ خططها الرامية إلى رفع كفاءة المطارات وتعزيز قدراتها التشغيلية والخدمية، بما يدعم استيعاب زيادة المتوقعة في حركة السفر خلال الفترة القادمة. ورياضيا برشلونة يستضيف أتلتيك بلباو في 10 مساء ضمن منافسات الدور الإسباني. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 35.
0: الدقيقة الأولى.

التسعة لعشرة الصبح على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من أوركيديا، وبرعاية إليوس ألترا ليب.

0: راديو تريندينج مع غدير حسان، كل يوم اثنين وثلاث من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90 90،
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 لـ9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية سامسونج جالاكسي A سيريس الشارع عايز إيه، وبرعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.

يوميا على الراديو 90-90 من الحد للخميس الساعة 12 لتلت الظهر 10 لتلت بالليل. إسعاد يونس زي ما بقولك كده. الراديو 90-90.

0: كل الأحداث والألعاب الرياضية محلياً وعالمياً في صوت الملعب على الراديو 90-90.
1: مودرن سبورت يواجه غزل المحلة في الخامسة مساء ضمن منافسات الدوري الممتاز. بيراميدز يستضيف أبو قير للأسمدة، والمقاولون العرب يواجه المصري في الثامنة مساء ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الممتاز. الزمالك يستأنف تدريباتي غدا استعدادا لمنتخب السويس بتروجيت ضمن منافسات الدوري. ليفربول الإنجليزي يقترب من إتمام التعاقد مع الفرنسي برادلي باركولا جناح باريس سان جيرمان الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية. ولتون تاون يحل ضيفا على تشيلسي في 9:30 بالدوري الإنجليزي. برشلونة يستضيف أتلتيك بلباو في 10 مساء ضمن منافسات الدوري الإسباني. بعثة منتخب مصر لألعاب القوى تتوجه إلى إيطاليا للمشاركة في دورة ألعاب البحر المتوسط. ومنتخب مصر لسيدات الكرة الطائرة يفوز على نظيره الأوغندي في ختام مبارياته بدور المجموعات ببطولة إفريقيا التي تستضيفها كينيا.
0: صوت الملعب على الراديو 90-90.

محمد منير يسألوا عنك. أغنية جديدة على الراديو 90 90.

مفيش نو مع حسام عصام يوم الجمعة من 12 ل 2 بالليل على الراديو 90 90.

0: قد المقام مع بسنت بكر كل يوم أربع وخميس من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90 90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
1: يلا نتجمع علشان بنحب الكورة بحماسنا هنشجع من تلت الدنيا الأولى.
0: كورة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد من الحد للخميس من 10 لـ11 الصبح على الراديو 90 90.

0: الساعة دلوقتي 4. خلي مشوارك الجاي مع إمدرايف، التطبيق رقم واحد للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاورك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو أنت كابتن بلاتينم فرصك في الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع إمدرايف.
1: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الرابعة عصرا مع سمر إبراهيم.
2: مصر أدانت اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مركز قليندية للتدريب المهني التابع لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا في القدس الشرقية المحتلة. وأكدت مصر أن هذا الإجراء يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. وجددت مصر دعمها الكامل لوكالة الأونروا، مؤكدة رفضها القاطع لجميع المحاولات الرامية إلى تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين. كما شددت على ضرورة إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي ونظيره الروسي سيرجي لافروف أكدا خلال اتصال هاتفي اعتزازهما بالشراكة الاستراتيجية بين البلدين. كما أشاد الوزيران بالتقدم المحرز في عدد من المشروعات الاستراتيجية المشتركة، في مقدمتها مشروع محطة الضبعة النووية والمنطقة الصناعية الروسية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس. وخلال الاتصال استعرض وزير الخارجية مع نظير الروسي الجهود المصرية المبذولة لخفض التصعيد وتهيئة الأجواء لاستئناف تنفيذ مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران. من ناحية أخرى أكد عبد العاطي ضرورة التزام إسرائيل بتنفيذ استحقاقات المرحلة الأولى والثانية من الخطة ووقف جميع الإجراءات التي تقوض فرص تحقيق السلام. وعلى صعيد الأزمة الروسية الأوكرانية أكد وزير الخارجية موقف مصر الداعم للتوصل إلى تسوية سياسية للأزمة ودعم الجهود الرامية إلى تسويتها بالوسائل الدبلوماسية. وسائل إعلام فلسطينية أعلنت أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفت محيط مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة وفي الضفة الغربية. وجه رئيس الأركان الإسرائيلي برفع مستوى التأهب مع اقتراب موسم الأعياد. طيران الاحتلال الإسرائيلي شن غارة ثانية على بلدة عرب صليم جنوب لبنان، ما أدى إلى وقوع عدة إصابات في صفوف المدنيين في البلدة. اقتصاديا، وزير الطيران المدني الدكتور سامح الحفني أكد أن المؤشرات الإيجابية التي سجلتها حركة النقل الجوي خلال الموسم الصيفي تعكس قدرة منظومة المطارات المصرية على مواكبة الطلب المتزايد على السفر إلى المقاصد المصرية، مشيرا إلى أن الوزارة تواصل تنفيذ خططها الرامية إلى رفع كفاءة المطارات وتعزيز قدراتها التشغيلية والخدمية بما يدعم استيعاب الزيادة المتوقعة في حركة السفر خلال الفترة القادمة. ورياضيا، برشلونة يستضيف أتلتيكو بلباو في العاشرة مساء ضمن منافسات الدوري الإسباني. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90 زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 35.
1: الدقيقة الأولى، صوت الخبر. الراديو 90 90.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: في قلوبنا ناس كتير غاليين علينا، وفي كل لحظة بندور على الحاجة اللي بتفرحهم. فكرنا السنة دي يكون جزء من هدايانا مختلف ويسيب أثر طول العمر. هندخل على موقع مستشفى سرطان الأطفال 57357.org، ومن طرق التبرع هنختار محفظة 57 الخير، ونختار نوع المناسبة، سواء فرح، عيد ميلاد، عيد أم، مولود جديد، نجاح، ذكرى، عزومة، أو أي مناسبة تيجي في بالنا. محفظة 57 الخير هدية هتفرح بيها اللي بتحبهم، وهتفرح أهل طفل مريض بالسرطان. محفظة 57 الخير، فرحة، بركة، وصدقة تدوم العمر كله.
2: مؤسسة مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدفها الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.

0: سامسونج جالاكسي اي سيريز الشارع عايز ايه؟ رقم التسجيل الضريبي 413-467-910.
1: النجمة صفاء أبو السعود.
2: صفاء أبو السعود.
1: النجم أحمد صيام في يوميات صفصف. صف.

0: يوميات صفصف يوميا الساعة 5 على الراديو 90 90.
1: وقتنا مع صفصف حاجة تانية
2: حاجة تانية.
0: هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة.
3: لإعلانك على الراديو 90 90. ابعت على 9090@radio-9090.com أو اتصل على 33-23-571. الوكيل الإعلاني شركة ليوم ميديا.

0: حان الآن موعد أذان العصر في القاهرة.
1: الله

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
2: الراديو 90-90 هواها مصري.
3: في قلوبنا ناس كتير غاليين علينا، وفي كل لحظة بندور على الحاجة اللي بتفرحهم. فكرنا السنة دي يكون جزء من هدايانا مختلف ويسيب أثر طول العمر. هندخل على موقع مستشفى سرطان الأطفال 57357.org، ومن طرق التبرع هنختار محفظة 57 الخير، ونختار نوع المناسبة، سواء فرح، عيد ميلاد، عيد أم، مولود جديد، نجاح، ذكرى، عزومة، أو أي مناسبة تيجي في بالنا. محفظة 57 الخير، هدية هتفرح بيها اللي بتحبهم وهتفرح أهل طفل مريض بالسرطان. محفظة 57 الخير، فرحة، بركة، وصدقة تدوم العمر كله.
4: مؤسسة مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.

كلام معلمين مع أحمد يونس كل يوم خميس من الساعة 12 للساعة 2 الصبح على الراديو 90 90.

لعبة وحدوتة مع مها مصطفى كل يوم جمعة وسبت من 10 ل 11 الصبح على الراديو 90 90. اسمع الراديو 90 90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90 90. نزل الأبليكيشن من أب ستور أو جوجل بلاي. اسمع وعرف كل جديد على الراديو 90 90. الراديو 90 90

0: الساعة دلوقتي 5.
1: خلي مشوارك الجاي مع اندرايف، التطبيق رقم 1 للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاويرك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو انت كابتن بلاتينم فرصك في الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع اندرايف.
2: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الخامسة مساء مع سمر إبراهيم.
3: مصر أدانت اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مركز قلنديا للتدريب المهني التابع لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أنروا في القدس الشرقية المحتلة. وأكدت مصر أن هذا الإجراء يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. وجددت مصر دعمها الكامل لوكالة أنروا، مؤكدة رفضها القاطع لجميع المحاولات الرامية إلى تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين، كما شددت على ضرورة إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية. وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي ونظيره الروسي سيرجي لافروف أكدا خلال اتصال هاتفي اعتزازهما بالشراكة الاستراتيجية بين البلدين، كما أشاد الوزيران بالتقدم المحرز في عدد من المشروعات الاستراتيجية المشتركة، في مقدمتها مشروع محطة الضبعة النووية والمنطقة الصناعية الروسية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس. وخلال الاتصال استعرض وزير الخارجية مع نظيره الروسي الجهود المصرية المبذولة لخفض التصعيد وتهيئة الأجواء لاستئناف تنفيذ مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران. من ناحية أخرى، أكد عبد العاطي ضرورة التزام إسرائيل بتنفيذ استحقاقات المرحلة الأولى والثانية من الخطة ووقف جميع الإجراءات التي تقوض فرص تحقيق السلام. وعلى صعيد الأزمة الروسية الأوكرانية، أكد وزير الخارجية موقف مصر الداعمة للتوصل إلى تسوية سياسية للأزمة ودعم الجهود الرامية إلى تسويتها بالوسائل الدبلوماسية. وسائل إعلام فلسطينية أعلنت أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفت محيط مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة وفي الضفة الغربية. وجه رئيس الأركان الإسرائيلي برفع مستوى التأهب مع اقتراب موسم الأعياد. جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن أنه شن عدة غارات على بنى تحتية تابعة لحزب الله اللبناني في النبطية جنوب لبنان، مشيرا إلى أن الغارات جاءت ردا على إطلاق مسيرتين مفخختين باتجاه القوات الإسرائيلية. الشرطة النيبالية أعلنت ارتفاع حصيلة الفيضانات المدمرة التي ضربت منطقة حدودية مع الصين إلى 362 قتيلا على الأقل، فيما لا يزال مئات الأشخاص في عداد المفقودين. اقتصاديا، وزير الطيران المدني الدكتور سامح الحفني أكد أن المؤشرات الإيجابية التي سجلتها حركة النقل الجوي خلال الموسم الصيفي تعكس قدرة منظومة المطارات المصرية على مواكبة الطلب المتزايد على السفر إلى المقاصد المصرية، مشيرا إلى أن الوزارة تواصل تنفيذ خططها الرامية إلى رفع كفاءة المطارات وتعزيز قدراتها التشغيلية والخدمية، بما يدعم استيعاب الزيادة المتوقعة في حركة السفر خلال الفترة القادمة. ورياضيا، أحداث الشوط الأول من مباراة مودرن سبورت وغزل المحلة انطلقت منذ قليل ضمن منافسات الدوري الممتاز. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 35.
2: الدقيقة الأولى

0: هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة. النجمة صفاء أبو السعود.
1: صفاء أبو السعود.
0: النجم أحمد صيام في يوميات صفصف.

0: يوميات صفصف، تأليف أحمد الأصب، إخراج تامر شحاتة. على الراديو 90 90. على الراديو.
1: يا حاتم بيه، انا عايز اشتغل شغلانه محترمه.
2: نعم
1: ايوه، شغلانه محترمه. انا خلصت الكليه وبقى معايا البكالوريوس.
2: برافو عليك يا زعتر، انت طالع لعمك الدكتور مرزوق. الحمد لله انك مش طالع لعمك جعفر.
1: انا مش طالع في حته يا استاذ حاتم.
2: نعم
1: ايوه، يعني بس كنت بس تسمحك، يعني لو ينفع تعين موظف عند حضرتك في الشركه.
2: ايه يا راجل، كتف جمل ينفع طبعا، بس لازم تزود مهاراتك.
1: ازود مهاراتي ازاي يا استاذ حات؟
2: بالدورات التدريبية يا اخي، مهم جدا تاخد دورات تزود بيها مهاراتك وتخلي عندك افضلية وانت بتقدم على اي شغل. لازم تكون مستعد لسوق العمل.
3: برافو عليك يا زعتر، والله عجبني فيك طموحك. قولي بقى، عاوز تاخد دورات في ايه علشان تحسن امكانياتك؟
1: انا عايز اخد دورة في حفظ اسماء السكان في العمارة. ودورة كيفية ركن السيارات في المكان المظبوط. يعني
3: بس بس بس بس بس بس بس، جبتها منين الدورات دي؟ مين اللي قالك ان في دورات كده؟
1: عم جعفر هو اللي قال لي على الدورات دي.
3: عم جعفر؟
1: ايوه.
3: عم جعفر ده عاوزك تفضل بواب زيه. بينا قال ننزل عنده، لازم اتخانق معاه. اتفضل.
4: والله لو عملت ايه يا معقولة، مش حمسح السلم، يعني مش حمسح السلم على جتتي.
2: جتتك؟ المشكلة مش في جتتك، المشكلة في نفوخك.
5: ومش عايز تمسح السلم ليه يعني يا سي جعفر؟ كان على راسك ريشي ولا كان ابوك سفيه؟
2: اللي اعرفه ان ابوه انصر.
0: هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة.
3: هو فين اللي اسمه جعفر ده؟
2: جات لك اللي ما بترحمش. جات لك صفصف.
3: فين جعفر؟ منك لله يا جعفر، عاوز تضيع مستقبل زعتر.
2: جبتك يا عبد المعين تعني، لقيتك يا عبد المعين عايز تتحاكي.
5: هو كده يا ست صفصف، يموت في أذية الناس.
4: اكتمت يا بيه.
3: وين معقولة بقى ما تكتمتش يا جعفر؟ هتعمل ايه؟
2: سامعوس ايه؟ بطلوا خناقة بقى كلكم، دماغي خلاص ساحت.
3: انت عاوز تضر مستقبل زعتر؟ عاوز تضيعه يا جعفر؟ بتقوله على دورات تدريبية غلط؟
4: حق علي، لو زعتر ده اتعين مستوظف ما هياخدش نص اللي هياخده اجدعها بواب في اي عمارة.
2: الله عندك حق يا ابني
3: حاتم. وبعدين
2: خلاص قصدي انت ما عندكش حق يا ابني خالص. ايه كده كويس،
3: مالكش دعوه بزعتر يا جعفر، فاهم؟ زعتر هيفضل مسؤوليتي لغايه ما يتعين في شركه محترمه.
5: ايوه. طب والسلم يا سيد؟
3: سلم؟
5: مين اللي هيمسح السلم؟
3: المدعو جعفر هو اللي هيمسح السلم عقابا ليه.
2: سمعنا يا زعتر، طبعا تقديراتك ودرجاتك في الكلية دي حاجة مهمة جدا، بس لازم تبدأ دلوقتي في تنمية مهاراتك في دورات الكمبيوتر زي ICDL والأوفيس وكده يعني.
3: ولازم كمان تنمي مهاراتك في اللغة، لازم تكون عارف انجليزي كويس.
1: يعني فعلا فعلا ناوي اتطور واطور مهاراتي في اللغة وفي الحاسب الآلي كمان، واخد شهادات فيهم
2: بقدر الإمكان تكون الشهادات دي من جهات معتمدة. وعلى فكرة بقى، في مراكز حكومية للتدريب بتاخد الدورات دي وبسعر رمزي جدا.
3: ايوة فعلا، لازم كل شاب وكل بنت بعد التخرج ومن قبله كمان انهم يتدربوا على الحاسب الآلي واللغة. لازم الاجيال الجديدة تتطور ويطوروا مهاراتهم علشان سوق العمل.
4: يا ست معقولة. يا مرتي. يا سندي. يا ظهري.
5: عاوز ايه؟ عاوز ايه تاني بعد ما فضحتني وزعقتلي قدام السكان كلاتهم؟
4: انا غلطان من ساس الراسي، حقك علي، ما بس يا ريت تساعديني في مسح السلم.
5: بعينك بعينك، داني ما صدقك، وده قرار من صفصف هاني، وانا لا يمكن اخالف اوامر الست صفصف ابدا. يلا، والسلم ده لازم يكون بيلمع، تشوف وشك فيه يا جعفر.
1: مالك يا عمي بتعيط ليه؟
4: بعيط على بختي المايل، مش لاقي حد يساعدني في مسح السلم، انا حيلي حيتهدي فيه.
1: للاسف انا رايح دلوقتي اخد كورس انجليزي وبعدين كورس الكمبيوتر. سلام يا عمي.
4: خد هلا وده زعتر، تعال استنى انا حديك كرسي تسييق في السلم، تعال خد الكرسي ده.
0: كنتم مع يوميات صفصف، النجمة صفاء أبو السعود،

يوميات صفصف، بطولة حلمي فودة، مصطفى درويش، رانيا فتح الله، نجاح حسن، عبير مكاوي، لؤي سامي، ليلى عبد القادر. موسيقى وألحان سيد الشاعر، توزيع شريف حمدان، هندسة صوتية محمد شعبان، تأليف أحمد الأصبي، إخراج تامر شحاتة. على الراديو 90 90. وقتنا مع صفصف حاجة تانية. هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: صدقتك الجارية في مستشفى 57-357 يعني خير عايش ومكمل، موجود في كل ركن، في تمن وجبة، في تكلفة أوضة، في جرعة علاج أو حتى في عملية، بتنقل طفل من الوجع للأمل. صدقتك هنا علمت دكتور وممرضة وطورت الصيدلية، هي اللي وفرت مبنى السايبر نايف اللي بيعالج أطفالنا بالذكاء الاصطناعي. صدقتك الجارية هي اللي طورت الطوارئ وزودت الطاقة الاستيعابية لغرف زرع النخاع ودعمت البحث العلمي علشان ترفع من نسب شفاء أطفالنا. صدقتك الجارية في مستشفى 57-357 هي الضمان إن الباب ده يفضل مفتوح وإن المكان يتطور ويستمر. كل جنيه بتحطه هنا هو أمل لطفل إنه يخف ويرجع لحياته. اتبرع عن طريق الموقع الإلكتروني www.57-357.org. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-333-0019.
2: معلومة بسيطة هتوفر لك فلوس مش بسيطة. بص يا سيدي، عندك كم عقار يعني؟ 1 2 3 10. شوف انت بتعرف تعد لحد كام، وهتبقى كل اللي محتاجه اقرار ضريبي واحد لكل عقاراتك. يلا الحق نزل ابلكيشن الضرايب العقارية المصرية وقدم اقرارك عشان تستفيد بالتسهيلات.
3: تعديلات قانون الضرائب العقارية، لو عرفت عنها تتبسط منها.
4: رقم التسجيل الضريبي 100-688-195.

من 9 ل 10 الصبح على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من أوركيديا، وبرعاية إليوس ألترا ليب،

الحفلة مع كريم سعيد من السبت للثلاث من 12 ل 2 بالليل على الراديو 90 90.

محمد منير يسألوا عنك، أغنية جديدة على الراديو 90 90.

0: سامسونج جالكسي اي سيريز الشارع عايز ايه؟ رقم التسجيل الضريبي 413 467 910.
1: مساء الخير، استأذنك تقوم تغير شريط الليد اللي عندك كله بشريط اليوس الترا ليد.
2: قبل ما ترد انا مش ببالك، انا بساعدك.
1: شريط الليد اللي عندك ده اضاءته مش ثابته وبيرعش وبتغيره كل شويه، صح؟ اليوس الترا ليد بقى شريط ليد بيديك اضاءه اقوى ثابته من اوله لاخره وما بيرعش، بيعيش لحد 15 سنه. اليوس الترا ليد، انسى الليد القديم. الرقم الضريبي 205 087 620.

0: قد المقام مع بسنت بكر كل يوم أربع وخميس من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90 90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
1: يلا نتجمع علشان بنحب الكورة بحماسنا هنشجع من تلت الدنيا الأولى.
0: كورة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد من الحد للخميس من 10 لـ11 الصبح على الراديو 90 90.

مصر أدانت اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مركز قلندية للتدريب المهني التابع لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا في القدس الشرقية المحتلة. وأكدت مصر أن هذا الإجراء يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. وجددت مصر دعمها الكامل لوكالة أونروا مؤكدة رفضها القاطع لجميع المحاولات الرامية إلى تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين، كما شددت على ضرورة إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية. وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي ونظيره الروسي سيرجي لافروف أكدا خلال اتصال هاتفي اعتزازهما بالشراكة الاستراتيجية التي بين البلدين، كما أشاد الوزيران بالتقدم المحرز في عدد من المشروعات الاستراتيجية المشتركة، في مقدمتها مشروع محطة الضبعة النووية والمنطقة الصناعية الروسية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس. وخلال الاتصال استعرض وزير الخارجية مع نظيره الروسي الجهود المصرية المبذولة لخفض التصعيد وتهيئة الأجواء لاستئناف تنفيذ مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران. من ناحية أخرى أكد عبد العاطي ضرورة التزام إسرائيل بتنفيذ استحقاقات المرحلة الأولى والثانية من الخطة ووقف جميع الإجراءات التي تقوض فرص تحقيق السلام. على صعيد الأزمة الروسية الأوكرانية أكد وزير الخارجية موقف مصر الداعمة للتوصل إلى تسوية سياسية للأزمة ودعم الجهود الرامية إلى تسويتها بالوسائل الدبلوماسية. وسائل أعلام فلسطينية أعلنت أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفت محيط مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة. وفي الضفة الغربية وجه رئيس الأركان الإسرائيلي برفع مستوى التأهب مع اقتراب موسم الأعياد. جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن أنه شن عدة غارات على بنى تحتية تابعة لحزب الله اللبناني في النبطية جنوب لبنان، مشيرا إلى أن الغارات جاءت ردا على إطلاق مسيرتين مفخختين باتجاه القوات الإسرائيلية. الشرطة النيبالية أعلنت ارتفاع حصيلة الفيضانات المدمرة التي ضربت منطقة حدودية مع الصين إلى 362 قتيلا على الأقل، فيما لا يزال مئات الأشخاص في عداد المفقودين. اقتصاديا وزير الطيران المدني الدكتور سامح الحفني أكد أن المؤشرات الإيجابية التي سجلتها حركة النقل الجوي خلال الموسم الصيفي تعكس قدرة منظومة المطارات المصرية على مواكبة الطلب المتزايد على السفر إلى المقاصد المصرية، مشيرا إلى أن الوزارة تواصل تنفيذ خططها الرامية إلى رفع كفاءة المطارات وتعزيز قدراتها التشغيلية والخدمية، بما يدعم استيعاب زيادة المتوقعة في حركة السفر خلال الفترة القادمة. ورياضيا نادي توتنهام الإنجليزي أعلن تعاقده رسميا مع عمر مرموش نجم منتخب مصر ونادي مانشستر سيتي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 35.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: معلومة بسيطة هتوفر لك فلوس مش بسيطة. بص يا سيدي، عندك كام عقار يعني؟ 1، 2، 3، 10؟ شوف انت بتعرف تعد لحد كام، وهتبقى كل اللي محتاجه اقرار ضريبي واحد لكل عقاراتك. يلا الحق نزل ابليكيشن الضرائب العقارية المصرية وقدم اقرارك عشان تستفيد بالتسهيلات
2: تعديلات قانون الضرائب العقارية، لو عرفت عنها ها تتبسط منها.
3: رقم التسجيل الضريبي 100-688-195.
4: عايز تزود دخلك النهاردة؟ اشتغل كابتن مع إنجايف، اتحكم في دخلك مع أقل مصاريف خدمة في السوق، وكمان الصيف ده عندك فرصة تكسب واحدة من أكتر من 1500 جايزة، منهم عربية وموتوسيكل. مع إنجايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك، وده العدل الحقيقي. دخلك اختيارك مع اندرايف.
5: تطبق الشروط والأحكام. اندرايف منصة تكنولوجية من شركة تاكسي. رقم التسجيل الضريبي 652-677-843.
6: ايه هو جهاز السايبر نايف اللي بيقدم أحدث نظام في العالم للجراحة بالإشعاع وبيعالج سرطان المخ والرئة والبروستاتا؟ في الأنظمة التقليدية القديمة جزء من الإشعاع بتاعها بيأثر على الأنسجة المحيطة بالورم، وده كان بسبب حركة الورم المستمرة الناتجة عن تنفس المريض. أما السايبر نايف عبارة عن روبوت يعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي، وبيقدر يصيب الورم بدقة عالية من غير ما يأثر على الأنسجة المحيطة، وده لأنه بيتتبع الورم مهما كانت حركته، وبكده بتكون تكلفة العلاج أقل، عدد الجلسات أقل، الأعراض الجانبية أقل. العلاج بالمجان لأطفال 57-357. أما المقابل المادي اللي بنحصل عليه من خلال الجلسات الخارجية بيدخل في تكلفة علاج ولادنا في 57. السايبر نايف مشروع وقف خيري حتى يستمر علاج أطفالنا بالمجان. للحجز اتصل على 19-057 أو زوروا موقعنا للحصول على مزيد من المعلومات. مؤسسة مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدف الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-333-00-19.

كلام معلمين مع أحمد يونس، كل يوم خميس من الساعة 12 للساعة 2 الصبح على الراديو 90 90. ملوك الكورة مع محمود الفيري، كل يوم جمعة وسبت من 10 ل 11 بالليل على الراديو 90 90.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: زيرت وصغنن بس شقوته بتعمل جو يضحك

0: مؤسسة مستشفى 57357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.
1: معلومة بسيطة هتوفر لك فلوس مش بسيطة. بص يا سيدي، مصلحة الضرائب العقارية عملنا كلنا خدمة ما حدش واخد باله منها. رفعت حد الإعفاء على السكن الخاص من 2 مليون جنيه ل 8 مليون جنيه. أنت مدرك كلامي؟ يلا الحق نزل أبليكيشن الضرائب العقارية المصرية وقدم إقرارك عشان تستفيد بالتسهيلات.
2: تعديلات قانون الضرائب العقارية، لو عرفت عنها تتبسط منها.
3: رقم التسجيل الضريبي 100-688-195.

زي ما التاريخ بيقول. مع بسنت بكر كل يوم سبت الساعة 2:10 الظهر 9:30 بالليل على الراديو 90 90.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من السابعة مساء مع علا سمير.
1: مصر أدانت اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لأحد المراكز التابعة لوكالة الأونروا في القدس الشرقية المحتلة، مؤكدة أن هذا الإجراء

0: النووية والمنطقة الصناعية الروسية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس. هذا وقد استعرض وزير الخارجية مع نظيره الروسي الجهود المصرية لخفض التصعيد وتهيئة الأجواء لاستئناف تنفيذ مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران. من ناحية أخرى، أكد وزير الخارجية ضرورة التزام إسرائيل بتنفيذ استحقاقات المرحلة الأولى والثانية من خطة السلام في قطاع غزة ووقف الإجراءات التي تقوض فرص تحقيق السلام الدائم والشامل. منظمة التعاون الإسلامية أعلنت انتخاب إسماعيل ولد الشيخ أحمد أمينا عاما جديدا للمنظمة. جاء انتخاب ولد الشيخ أحمد خلال اجتماع استثنائي لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامية لبحث التطورات المتسارعة في المنطقة، وعلى رأسها مستجدات القضية الفلسطينية وما تشهده الأراضي الفلسطينية من تصعيد وتطورات ميدانية وسياسية. السلطات في نيبال أعلنت ارتفاع حصيلة الفيضانات المدمرة التي ضربت منطقة حدودية مع الصين إلى 362 قتيلا على الأقل، فيما لا يزال مئات الأشخاص في عداد المفقودين. أوغندا أعلنت انتهاء تفشي فيروس إيبولا على أراضيها بعد 42 يوما متتاليين دون تسجيل أي حالات إصابة مؤكدة جديدة. وذكرت منظمة الصحة العالمية أن أوغندا اتخذت إجراءات حاسمة مكنتها من السيطرة على تفشي الفيروس بسرعة. يأتي هذا في ظل استمرار تفشي وباء الإيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية، ووسط دعوات من منظمة الصحة العالمية بضرورة تعزيز جهود مراقبة الأمراض والوقاية من العدوى ومكافحتها في المرافق الصحية والمجتمعات. اقتصاديا، وزير الطيران المدني الدكتور سامح الحفني أكد أن المؤشرات الإيجابية التي سجلتها حركة النقل الجوي خلال الموسم الصيفي تعكس قدرة منظومة المطارات المصرية على مواكبة الطلب المتزايد على السفر إلى المقاصد المصرية، مشيرا إلى أن الوزارة تواصل تنفيذ خططها الرامية إلى رفع كفاءات المطارات وتعزيز قدراتها التشغيلية والخدمية. ورياضيا، بيراميدز يواجه أبو قير للأسمدة في الثامنة من مساء اليوم بالدوري الممتاز لكرة القدم. لمزيد من التفاصيل والاستماع لراديو 90-90 زور موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 35.
1: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: صدعتك الجارية في مستشفى 57-357 يعني خير عايش ومكمل، موجود في كل ركن، في تمن وجبة، في تكلفة أوضة، في جرعة علاج أو حتى في عملية، بتنقل طفل من الوجع للأمل. صدقتك هنا علمت دكتور وممرضة وطورت الصيدلية، هي اللي وفرت مبنى السايبر نايف اللي بيعالج أطفالنا بالذكاء الاصطناعي. صدقتك الجارية هي اللي طورت الطوارئ وزودت الطاقة الاستيعابية لغرف زرع النخاع، ودعمت البحث العلمي علشان ترفع من نسب شفاء أطفالنا. صدقتك الجارية في مستشفى 57-357 هي الضمان إن الباب ده يفضل مفتوح وإن المكان يتطور ويستمر. كل جنيه بتحطه هنا هو أمل لطفل إنه يخف ويرجع لحياته. اتبرع عن طريق الموقع الإلكتروني www.57-357.org. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.
2: في حاجات لازم تقف قصادها تواجه هالتحدي، وحاجات تحرق بنزين على الفاضي، فسيبك من الحاجات دي. هنا يبقى فيه قرار سريع، هنا المفروض تهدي

علشان الزحمة تعدي مع شيماء حافظ ومحمد نشأت من الحد للخميس من 3 ل 5 على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية سامسونج جالاكسي اس

0: راديو تريندينج مع غدير حسان، كل يوم اثنين وثلاث من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90 90،
1: مستشفى 57-357، لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدفها الحياة.

0: سمعني مزيكا مع مين عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.
1: سمعني مزيكا.
2: الراديو 90 90 هواها مصري.

محمد منير يسأل عنك. أغنية جديدة على الراديو 90 90.

حان الآن موعد آذان المغرب في القاهرة.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: الراديو 90-90، هواها مصري.
2: في قلوبنا ناس كتير غاليين علينا، وفي كل لحظة بندور على الحاجة اللي بتفرحهم. فكرنا السنة دي يكون جزء من هدايانا مختلف ويسيب أثر طول العمر. هندخل على موقع مستشفى سرطان الأطفال 57357.org، ومن طرق التبرع هنختار محفظة 57 الخير، ونختار نوع المناسبة، سواء فرح، عيد ميلاد، عيد أم، مولود جديد، نجاح، ذكرى، عزومة، أو أي مناسبة تيجي في بالنا. محفظة 57 الخير، هدية هتفرح بيها اللي بتحبهم وهتفرح أهل طفل مريض بالسرطان. محفظة 57 الخير، فرحة، بركة، وصدقة تدوم العمر كله.
3: مؤسسة مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدفها الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.

0: لإعلانك على الراديو 9090. ابعت على 9090@الراديو-9090.com أو اتصل على 33-23-571. الوكيل الإعلامي شركة ليوم ميديا. كل الأحداث والألعاب الرياضية محليا وعالميا في صوت الملعب على الراديو 9090.
1: بيراميدز يواجه أبو قير للأسمدة، ويلعب المقاولون مع المصري في الثامنة مساء بالدوري الممتاز لكرة القدم. توتنهام يعلن رسميا ضم النجم المصري عمر مرموش لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة من مانشستر سيتي. مدينة نيون السويسرية تستضيف الليلة مراسم قرعة دوري أبطال أوروبا. منتخب مصر تحت 15 عاما يتوج بالميدالية الذهبية في منافسات الفرق ببطولة العام للخماسي الحديث. وأخيرا نبيلة علاء الدين لاعبة منتخب مصر الملاكمة تتوج بالميدالية الفضية في منافسات وزن تحت 75 كيلوغرام بدورة ألعاب البحر المتوسط.
0: صوت الملعب على الراديو 90 90.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثامنة مساء مع علا سمير.
1: مصر أدانت اقتحم قوات الاحتلال الإسرائيلي لأحد المراكز التابعة لوكالة الأونروا في القدس الشرقية المحتلة، مؤكدة أن هذا الإجراء يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي والإنساني. وجددت مصر رفضها القاطع لمحاولات تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين، كما شددت على ضرورة إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية. وزير الخارجية بدر عبد العاطي ونظير الروسي سيرجي لافروف أكدا ضرورة تكثيف الجهود السياسية والدبلوماسية الجماعية الرامية إلى نزع فتيل التوترات وإرساء أساس متين للأمن القومي، مؤكدين تجديد موقفهم المشترك بشأن ضرورة حل القضية الفلسطينية وفقا لقرارات الأمم المتحدة. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي جرى بين وزير الخارجية بدر عبد العاطي ونظيره الروسي لمناقشة الأوضاع في الشرق الأوسط إلى جانب القضية الفلسطينية والأزمة الأوكرانية. منظمة التعاون الإسلامية أعلنت انتخاب إسماعيل ولد الشيخ أحمد أمينا عاما جديدا للمنظمة. جاء انتخاب ولد الشيخ أحمد خلال اجتماع استثنائي لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي لبحث التطورات المتسارعة في المنطقة وعلى رأسها مستجدات القضية الفلسطينية وما تشهده الأراضي الفلسطينية من تصعيد وتطورات ميدانية وسياسية. السلطات في نيبال أعلنت ارتفاع حصيلة الفيضانات المدمرة التي ضربت منطقة حدودية مع الصين إلى 353 قتيلا، فيما لا يزال 826 شخصا في عداد المفقودين بينهم 65 مواطنا أمريكيا. أوغندا أعلنت انتهاء تفشي

0: الاستثمار والتجارة الخارجية. التقى مع مارك ماتشل نائب مساعد وزير التجارة الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط وإفريقيا ووفد من السفارة الأمريكية بالقاهرة. تم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر والولايات المتحدة واستكشاف فرص جديدة لتوسيع الاستثمارات الأمريكية في السوق المصرية. ورياضيا، منتخبا مصر للتنس الطاولة للرجال والسيدات تأهلا إلى نصف نهائي دورة ألعاب البحر المتوسط. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 33.
1: الدقيقة الأولى.

0: 90 90. هواها مصري.
1: ما بنمشيش جنب الحيط، احنا بنمشي في نص الشارع.

0: مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية اندرايف. اندرايف، انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.

9 ل 10 الصبح على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من أوركيديا، وبرعاية إليوس ألترا ليد،

0: للصبح مع حسام رضا كل يوم أربع الساعة 12 بالليل على الراديو 90 90.
1: سهراً ومعاك للصبح، سهراً ومعاك للصبح.
0: الراديو 90 90 هواها مصري.

حان الآن موعد أذان العشاء في القاهرة. الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: الراديو 90-90، هواها مصري.
2: في قلوبنا ناس كتير غاليين علينا، وفي كل لحظة بندور على الحاجة اللي بتفرحهم. فكرنا السنة دي يكون جزء من هدايانا مختلف ويسيب أثر طول العمر. هندخل على موقع مستشفى سرطان الأطفال 57357.org، ومن طرق التبرع هنختار محفظة 57 الخير، ونختار نوع المناسبة، سواء فرح، عيد ميلاد، عيد أم، مولود جديد، نجاح، ذكرى، عزومة، أو أي مناسبة تيجي في بالنا. محفظة 57 الخير، هدية هتفرح بيها اللي بتحبهم وهتفرح أهل طفل مريض بالسرطان. محفظة 57 الخير، فرحة، بركة، وصدقة تدوم العمر كله.
3: مؤسسة مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدفها الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.

0: كلام معلمين مع أحمد يونس كل يوم خميس من الساعة 12 للساعة 2 الصبح على الراديو 90-90.
1: يلا نتجمع علشان بنحب الكورة بحماسنا هنشجع من تلت الدنيا الأولى.
0: كورة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد من الحد للخميس من 10 ل 11 الصبح على الراديو 90-90. سنوات من العمل، تحركات في كل اتجاه، مشروعات لا تتوقف، إرساء دعائم الجمهورية الجديدة، نقلة تاريخية في حياة الإنسان المصري. التنمية، الاقتصاد، العمران تتوزع على كل شبر في أرض مصر. رسالة وطن مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب كل يوم سبت من 8 ل 10 بالليل على الراديو 90-90.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من التاسعة مساء مع علا سمير.
1: مصر أدانت اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لأحد المراكز التابعة لوكالة الأونروا في القدس الشرقية المحتلة، مؤكدة أن هذا الإجراء يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي والإنساني. وجددت مصر رفضها القاطع لمحاولة تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين، كما شددت على ضرورة إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية. وزير الخارجية بدر عبد العاطي ونظيره الروسي سيرجي لافروف أكدا ضرورة تكثيف الجهود السياسية والدبلوماسية الجماعية الرامية لنزع فتيل التوترات وإرساء أساس متين للأمن القومي الأمن الإقليمي، مؤكدين تجديد موقفهما المشترك بشأن ضرورة حل القضية الفلسطينية وفقا لقرارات الأمم المتحدة. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي جرى بين وزير الخارجية بدر عبد العاطي ونظيره الروسي لمناقشة الأوضاع في الشرق الأوسط إلى جانب القضية الفلسطينية والأزمة الأوكرانية. منظمة التعاون الإسلامية أعلنت انتخاب إسماعيل ولد الشيخ أحمد أمينا عاما جديدا للمنظمة. جاء انتخاب ولد الشيخ أحمد خلال اجتماع استثنائي لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي لبحث التطورات المتسارعة في المنطقة، وعلى رأسها مستجدات القضية الفلسطينية وما تشهده الأراضي الفلسطينية من تصعيد وتطورات ميدانية وسياسية.

هذا في ظل استمرار تفشي وباء الإيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وسط دعوات من منظمة الصحة العالمية بضرورة تعزيز جهود مراقبة الأمراض والوقاية من العدوى ومكافحتها في المرافق الصحية والمجتمعات. اقتصاديا، الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية التقى مع مارك ماتشل نائب مساعد وزير التجارة الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط وإفريقيا ووفد من السفارة الأمريكية بالقاهرة. تم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر والولايات المتحدة واستكشاف فرص جديدة لتوسيع الاستثمارات الأمريكية في السوق المصرية. ورياضيا، منتخبا مصر لتنس الطاولة للرجال والسيدات تأهلا إلى نصف نهائي دورة ألعاب البحر المتوسط. للمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 30 درجة.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: في حاجات لازم تقف قصادها تواجه هي التحدي، وحاجات تحرق بنزين على الفاضي، فسيبك من الحاجات دي. هنا يبقى فيه قرار سريع، هنا المفروض تهدي علشان

ومحمد نشأت من الحد للخميس من 3 ل 5 على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية سامسونج جالاكسي A سيريس. الشارع عايز ايه؟ الحفلة مع كريم سعيد من السبت للثلاث من 12 لاثنين بالليل على الراديو 90 90. ماذا ولماذا؟ أسئلة نجيب عنها، وأحداث نرصدها، وردود أفعال نحللها. في ماذا ولماذا؟ إجابات لأسئلة نعيش فيها، ونفتح ملفات سياسية ثقافية واقتصادية. ماذا ولماذا؟ السبت من الرابعة وحتى السادسة مساء مع الدكتورة نائلة عمارة على الراديو 90 90. الراديو 90 90 هواها مصري.

0: كل الأحداث والألعاب الرياضية محلياً وعالمياً في صوت الملعب على الراديو 90.90.
1: الأهلي يختتم تدريباته استعداداً لمواجهة زد غداً في الدوري الممتاز. محمد معروف حكماً لمباراة الأهلي وزد غداً في الدوري. مودرن سبورت يحقق فوزه الأول في الدوري على غزل المحلة بهدفين دون رد. الجولة الأولى من منافسات دوري أبطال أوروبا تنطلق في 8 سبتمبر المقبل. قرعة الدور الأول من بطولة دوري أبطال أوروبا تسفر عن مواجهات قوية لفريق ريال مدريد الذي سيواجه الإنتر، أرسنال، أيندهوفن، روما، لايبزيغ، شختار، لاسك وآيك أثينا. برشلونة يبدأ منافسات دوري أبطال أوروبا بمواجهة مانشستر سيتي ثم باريس سان جيرمان، أستون فيلا، سبورتينغ لشبونة، فينورد، غلاتاسراي، كومو وفريق صباح بطل أذربيجان. وأرسنال يواجه كل من ريال مدريد، بايرن ميونخ، بروسيا دورتموند، ريال بيتيس، ليل، نابولي، صباح، سلافيا براغ.
0: صوت الملعب على الراديو 90.90. الراديو 90.90 هواها مصري.
2: زيرت وسع

مؤسسة مستشفى 57357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177 500 250 333 0019.

دكتور مع الدكتور محمد رفعت، كل يوم أربع من 12 لواحدة الظهر على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.

حال بلدنا مع أحمد خيري كل يوم أربع وخميس من 2 لـ3 العصر على الراديو 90 90. الراديو 90 90 هوا هوا.

محمد منير يسألوا عنك، أغنية جديدة على الراديو 90 90.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من العاشرة مساء مع علا سمير.
1: مصر أدانت اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لأحد المراكز التابعة لوكالة الأونروا في القدس الشرقية المحتلة، مؤكدة أن هذا الإجراء يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي والإنساني. وجددت مصر رفضها القاطع لمحاولات تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين، كما شددت على ضرورة إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية. وزير الخارجية بدر عبد العاطي ونظيره الروسي سيرجي لافروف أكدا ضرورة تكثيف الجهود السياسية والدبلوماسية الجماعية الرامية لنزع فتيل التوترات وإرساء أساس متين للأمن الإقليمي، مؤكدين تجديد موقفهما المشترك بشأن ضرورة حل القضية الفلسطينية وفقا لقرارات الأمم المتحدة. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي جرى بين وزير الخارجية بدر عبد العاطي ونظيره الروسي لمناقشة الأوضاع في الشرق الأوسط إلى جانب القضية الفلسطينية والأزمة الأوكرانية. الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي هنأ إسماعيل ولد الشيخ أحمد بمناسبة انتخابه أمينا عاما لمنظمة التعاون الإسلامي، متمنيا له التوفيق والنجاح في مهامه الجديدة. وأعرب نبيل فهمي عن تطلعه لتعزيز التنسيق والتعاون بين جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي بما يعزز قدرة المؤسستين على التعامل مع التحديات الراهنة والدفاع عن القضايا والمصالح المشتركة. المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت قالت إن جميع الخيارات لا تزال مطروحة على الطاولة للتعامل مع إيران، مؤكدة عدم وجود أي مفاوضات جارية حاليا مع طهران. وأضافت ليفيت أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا تزال تركز على زيادة الضغوط الاقتصادية على إيران، كما أكدت أن الحصار البحري لا يزال ساريا، وصفة إياه بأنه أثبت نجاحه.

0: واتساب. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 30 درجة.
1: الدقيقة الأولى.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: صدقتك الجارية في مستشفى 57-357 يعني خير عايش ومكمل، موجود في كل ركن، في تمن وجبة، في تكلفة أوضة، في جرعة علاج أو حتى في عملية، بتنقل طفل من الوجع للأمل. صدقتك هنا علمت دكتور وممرضة وطورت الصيدلية، هي اللي وفرت مبنى السايبر نايف اللي بيعالج أطفالنا بالذكاء الاصطناعي. صداقتك الجارية هي اللي طورت الطوارئ وزودت الطاقة الاستيعابية لغرف زرع النخاع ودعمت البحث العلمي علشان ترفع من نسب شفاء أطفالنا. صداقتك الجارية في مستشفى 57-357 هي الضمان إن الباب ده يفضل مفتوح وإن المكان يتطور ويستمر. كل جنيه بتحطه هنا هو أمل لطفل إنه يخف ويرجع لحياته. اتبرع عن طريق الموقع الإلكتروني www.57357.org. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 ل 9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية سامسونج جالاكسي A سيريس الشارع عايز إيه، وبرعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.

السبت من 12 ل 2 الظهر مع رضوى حسن. يلا بينا على الراديو 90 90. اسمع الراديو 90 90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90 90 90 90. نزل الأبليكيشن من أب ستور أو جوجل بلاي. اسمع وعرف كل جديد على الراديو 90 90.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: ايه هو جهاز السايبر نايف اللي بيقدم احدث نظام في العالم للجراحة بالاشعاع وبيعالج سرطان المخ والرئة والبروستاتا؟ في الأنظمة التقليدية القديمة جزء من الإشعاع بتاعها بيأثر على الأنسجة المحيطة بالورم، وده كان بسبب حركة الورم المستمرة الناتجة عن تنفس المريض. أما السايبر نايف عبارة عن روبوت يعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي وبيقدر يصيب الورم بدقة عالية من غير ما يأثر على الأنسجة المحيطة، وده لأنه بيتتبع الورم مهما كانت حركته، وبكده بتكون تكلفة العلاج أقل، عدد الجلسات أقل، الأعراض الجانبية أقل. العلاج بالمجان لأطفال 57-357. أما المقابل المادي اللي بنحصل عليه من خلال الجلسات الخارجية بيدخل في تكلفة علاج ولادنا في 57. السايبر نايف مشروع وقف خيري حتى يستمر علاج أطفالنا بالمجان. للحجز اتصل على 19-057 أو زوروا موقعنا للحصول على مزيد من المعلومات.
2: مؤسسة مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدف الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-333-0019.

دراسة واقتصاد مع عبد الفتاح مصطفى يوم الاثنين من 1 ل2 الظهر على الراديو 90 90.

مع الدكتورة لميس جابر. 50 شاي كل يوم جمعة الساعة 5 مساء على الراديو 90-90. من 10 ل 11 بالليل على الراديو 90-90.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 11 مساء مع علا سمير.
1: مصر تدين اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مركزا تابعا للأونروا في القدس الشرقية المحتلة. وزير الخارجية ونظيره الروسي يؤكدان الحرص المشترك على مواصلة تطوير أوجه التعاون الثنائي تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي وبوتين. الأوقاف تفتتح 17 مسجدا غدا الجمعة ضمن خطتها لإعمار بيوت الله. وزارة النقل تبدأ التشغيل التجريبي لثمان محطات بمونوريل غرب النيل في أكتوبر المقبل. البيت الأبيض يؤكد أن جميع الخيارات لا تزال مطروحة على الطاولة للتعامل مع إيران. قطر تشدد على ضرورة احترام سيادة دول الجوار واحترام حرية الملاحة. وزير الاستثمار يبحث مع سفير إيطاليا بالقاهرة تعزيز التعاون بين البلدين. وأخيرا بيراميدز يهزم أبو قير للأسمدة بثنائية دون رد في الجولة الثانية من الدوري العام. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 30 درجة.
0: الدقيقة الأولى.

محمد منير يسألوا عنك، أغنية جديدة على الراديو 90 90.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: جودي في 2019 تعبت شوية ومش قادرة تمشي، بعدين رحنا كشفنا عليها طلع لوكيميا في الدم، قالوا لي روح لها 57. كنت خايف عليها ان هي تعبانة ومرض وحش وانا معيش اي حاجة، معيش فلوس وما طلبوش عمرهم فلوس.
2: الحمد لله جودي ربنا كرمها وخفت بعد ما خدت الجلسات بتاعتها، ربنا رزقنا بمصطفى. اول ما تم 3 شهور حصل له زي تشنجات صغننة، فظهر لنا ان هو عنده الكانسر على الغدة. عمل العملية وهو عنده 1 سنة و4 شهور بالظبط. هو الحمل صعب والحمد لله على كل شيء. كل شخص بيتبرع او بيحط فلوس في مستشفى 57 هو بيساعدهم على اللي هم يطلعوا من اللي هم فيه.
3: مؤسسة مستشفى 57 357 مصر لعلاج سرطان الاطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.
4: احب امسي على كل اللي سامعين، وسع اسمع تكلم مع اللي مين. لازم تحلم عشان تعيش، فما تخافش ايدك لوحدها فاكيد ما تسقفش. كتف في كتفك نبني المستقبل، وقفه رجاله وتلقى كل حاجه تكمل. في يوم هنوصل والفكره تكبر، طول ما احنا جنب بعض كلمه السر نقدر.

كلام معلمين مع أحمد يونس كل يوم خميس من الساعة 12 للساعة 2 الصبح على الراديو 90 90.

يا دكتور مع الدكتور محمد رفعت، كل يوم أربع من 12 لواحدة الظهر على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: في حاجات لازم تقف قصادها تواجهها بتحدي، وحاجات تحرق بنزين على الفاضي، فسيبك من الحاجات دي. هنا يبقى فيه قرار سريع، هنا المفروض تهدي علشان الزحمة تعدي.

0: كافيه مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 ل7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة. وبرعاية اندرايف. اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من منتصف الليل مع علا سمير.
1: مصر تدين اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مركزا تابعا للأونروا في القدس الشرقية المحتلة. استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف الاحتلال الإسرائيلي على خان يونس وغزة. الكويت تجدد إدانة الأنشطة الاستيطانية ورفض إجراءات تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس. شهيدة وستة جرحى في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان. البيت الأبيض يؤكد أن جميع الخيارات لا تزال مطروحة على الطاولة للتعامل مع إيران. قطر تشدد على ضرورة احترام سيادة دول الجوار واحترام حرية الملاحة. دول أوروبية كبرى تدعو بروكسل لإعادة فتح ملف الأصول الروسية المجمدة. وزير الاستثمار يبحث مع سفير إيطاليا بالقاهرة تعزيز التعاون بين البلدين. وأخيرا الأهلي وجه زد في 8 من مساء اليوم الجمعة في الدوري الممتاز. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 29.

0: كلام معلمين مع أحمد يونس على الراديو 90 90.
1: انت ما دفنتنيش ليه؟

فتعالوا نسمعها وكتبها لنا الأستاذ محمود الجهيدي. الطمع. الطمع هو السبب الأول ورا حاجات كتير قوي، حاجات كلها شر الحقيقة ممكن البني آدم يعملها. الطمع طبعا ممكن يخليك تقع في مشاكل كبيرة ويخليك تحاول تاخد حاجة مش من حقك. الطمع ممكن يخليك تستعجل انك تكون انسان غني عايز تبقى ناجح بسرعة وتطمع في حاجة مش بتاعتك تخص غيرك. وهنا قصتي بتبتدي. كانت البداية من سنة، لسه فاكر كل تفاصيلها لحد النهاردة، تقدروا تقولوا كأني كنت عايشها امبارح. بس نعرفكم بنفسي، انا اسمي سعيد، شغال حارس امن. والدي والدتي متوفين من زمان ومليش اخوات غير اختي الكبيرة اللي متجوزة وعايشة مع زوجها، اما انا فعايش لوحدي في شقتنا القديمة حاليا. كل ده اللي محتاجين تعرفوه عني، لان التفاصيل التانية مش هتحتاجوا تعرفوها من الاصل، يعني مش هتفيدكم باي حاجة. بس على فكرة انا ما قلتلكوش انا حارس امن فين، وسبت الكلام ده للاخر. ليه؟ علشان ما تتفصلوش مني وما تقفلوش مني لما اقول لكم ان انا حارس امن مشرحة. حارس امن مشرحة في واحدة من المستشفيات الشهيرة قوي، اسمها كده لوحده زي ما بيقولوا علامة الثقة. هتقدروا تعرفوها ايه على فكرة، وتكتبوها كمان وتقولوا احنا عرفناها. اتعينت في المشرحة دي من حوالي سنة وشوية، وهناك اتعرفت على عم رزق، أقدم عامل في المشرحة، عنده فوق 51 سنة، في نهاية الخمسينات. بصراحة راجل طيب جدا، لدرجة ان لما اتزنقت في فلوس جه وسلفني اللي انا محتاجه، ومرة تانية برضو لما احتجت جه وسلفني كمان مرة. وفضل الراجل ده كل ما احتاج فلوس خلاص بقى العلاقة بيني وبينه طيبة يسلفني، لحد ما طلب مني في مرة ان انا اكتب وصل امانة علشان محدش ضامن عمره، والمبلغ عمال يتراكم عليا وانا ما بسددش حقه. بصراحة كتبت له وصل الامانة، وبعدها بكام يوم وانا قاعد في مكاني لقيته جه وقال لي: بقول لك يا سعيد، ده نفسك في ايه؟ قلت له: يعني ايه نفسي في ايه؟ نفسي اكل يعني ولا نفسي في ايه؟ يعني نفسك في فلوس ولا عربية ولا جوازة حلوة ولا ايه بالظبط؟ بيني وبينك يا عم رزق، انا نفسي في كل ده. لقيت عم رزق جه وقعد جنب مني وقلبه وشوشة كده: طب بص، من غير لف ودوران، انا شغال مع ناس في تجارة الاعضاء، وكل شغلنا جاي من هنا من المشرحة. اي جثة بتدخل هنا بنشوف ايه اللي ينفع منها وبناخده طوالي، ولا من شاف ولا من دري. وكل المطلوب منك تبقى معانا تسهل دخول وخروج الدكتور بشير، هو اللي بيجي ينقل الاعضاء. ومعلش هما ميتين، احنا ما بنعملش زي اللي بياخدوا الاعضاء من الاحياء من وراهم. وليك عمولة. وليه اخترتني انا يا عم رزق بالذات؟ عشان انت حارس المشرحة وكل حاجة هتعدي من قدامك، يعني من الاخر ما قدامناش غير انك تكون معانا. واقولك على حاجة، انت كمان ما قدامكش غير انك تبقى معانا. بس ما مسش ولا حاجة. بصي هذا، انا مراقبك من اول ما اشتغلت، وما تنساش انك مديون ليا بديون كتير، وكتب عليا نفسك واصل امانة يوديك السجن. انا مش بهددك، بس انا بقولك ان انت حالتك نيلة، الفرصة ما بتجيش غير مرة واحدة. هاي عادي عبيط، قلت ايه؟ فكر. في اللحظة دي عم رزق ظهر على حقيقته، وفهمت ان كل الفلوس اللي اخدتها منه كانت طعم عشان يقدر يبتزني بيها ويتحكم فيها. طب وعلى كده محدش هيعرف يا عم رزق اللي بنعمله؟ طبعا محدش هيعرف، احنا اي جثة بتيجي هنا لازم تتشرح كده كده، لان ده شغلنا. وبعدين ما تفهمنيش ان بعد ما الناس يستلموا الجثة هيفتحوها يدوروا يشوفوا ايه الحتة اللي ناقصة منها. كلهم ميتين، مفيش جثة بتطلع من هنا غير على تربتها. لو كانت الجثث بتتكلم كانت قالت حاجات كتيرة اوي يا ابني. ماشي انا موافق يا عم رزق، عفارم عليك يا ولا، مش هتندم، والله ما هتندم، هتكسب وهتتقيلي. وفعلا من بعد اليوم ده بدأت اشتغل مع عم رزق، وكانت اي جثة تدخل عندنا المشرحة لازم ناخد منها اي حاجة تنفع،
خصوصا ان كان

جاي لينا جثث لأشخاص ماتوا في حوادث الطرق وجايين متهربدين زي ما بيقولوا، وضيف عليها بتبقى الجثة طازة والأعضاء ايه لوز اللوز. وكان بيوصل لنا جثث من الأموات اللي بيقولوا عليهم معدومي الأهلية أو ناقصي الأهلية، اللي محدش اتعرف عليهم ولا يوم حد ولا حد هيسأل عنهم. ودي كانت بتبقى فرصة من ذهب إن احنا نقلبهم. بنقلبهم في حاجات كتير جدا. وصل الموضوع بينا إن احنا كنا بنبيع الجثث على بعضها. انتوا مستغربين ليه؟ ما هو في سوق حر لبيع الجثث. ايوه، ما تبرقليش كده انت وهي. عايز اقول لكم كمان ان البني ادم ممكن لما يموت يجيب فلوس اكتر بكتير من لو كان عايش. واكيد طبعا الديب ويب والدارك ويب عليه الاسعار، اسعار كل حتة فيك. وحتى لو الاعضاء دي فيستد كنا نبيع الجلد بتاع الميتين عشان يستخدموه في الترقيع بتاع عمليات التجميل، والشعر بيتعمل منه بواريك. والموضوع يا جماعة ايه؟ اكسسوارات البني ادمين. كل حاجة مشيت زي الفل والفلوس بدأت تكتر معايا، لحد ما يوم جت عربية بتاعت الاسعاف ووقفت قدام المشرحة ونزل منها 2 رجالة فتحوا الباب ونزلوا جثة بنت شابة ميتة. قلبت قبض وخفت، معرفش، في حاجات كده بتحصل الواحد ما بيبقاش فاهم لها تفسير. شوية وعم رزق جاي وانا واقف قصاد الجثة، وبعدين بصلي مالك قدمة وشش تخشب كده ليه؟ لا ابدا مفيش. طب يلا استلم الجثة وانا هسبقك على فوق نجهز اللازم. عم رزق قال كده وبعدين دخل المشرحة وانا وقفت عشان استلم الجثة الجديدة. وقلت لواحد من المسعفين واحنا بنزق الجثة فوق الترولي، دي بنت مش كبيرة في السن، دي بتاع 20ات يعني اول الـ20ات. كان رد المسعف عليا هو الموت بيميز بين الكبير والصغير، ما كله بيموت يا صاحبي ومفيش فرق بين كبير وصغير، الموت ما بيحلش. بس ماتت من ايه؟ كان ده سؤالي ليه، انها شابة صغيرة وفي عز صحتها ومش باين عليها انها ميتة في حادثة ولا اي حاجة. رد المسعف عليا وقال لي انها كانت شغالة في محل وبعدين وقعت ماتت بأزمة قلبية، وغالبا كان عندها مشاكل في القلب، الله اعلم بقى تعرفها ولا لا. وقعدنا نتكلم عن ان الشباب كتير بيبقى عندهم مشاكل في القلب من غير ما يعرفوا بسبب العادات السيئة وعدم ممارسة الرياضة والتدخين والاكل بطريقة غلط واكل الاكل الدليفري الكتير عمال على بطال والسكريات وكله. اتفقنا في الاخر ان احنا الاتنين كلامنا صح وقلنا الله يرحمها. زق يا ابني معايا زق خلينا نخلص. وبدأنا نزق ونروح بيها ناحية المشرحة وانا بتأملها. احيانا بيجي لنا جثث كتير بالشكل ده، وده بالنسبة لنا بيكون كنز، الجثة زي ما يقولوا بالسلوفانة بتاعتها. دخلنا الجثة وحطناها على طاولة التشريح لان ما ينفعش ندخلها التلاجة مباشرة قبل ما ناخد منها الاعضاء المطلوبة، عشان اقرفكم ان البرودة الشديدة بس ممكن تبوظ الاعضاء البشرية وتجمد الدم وممكن يحصل تلف بنسبة ولو بسيطة، فاحنا ليه المخاطرة؟ خلينا في الامان. بعد لما حطيت جثة البنت على الطاولة بتاعت التشريح جاء عم رزق واتصل على الدكتور بشير، وده هو الدكتور المسؤول عن المشرحة واللي بيقوم بالتشريح ونقل الأعضاء ويعتبر يعني هو شيخ المنصر. والله راس الأفعى. عم رزق بعد لما خلص المكالمة قال ان الدكتور بشير قدامه نص ساعة وطلب مني استنى لانه حاسس انه تعبان وهيرجع البيت يستريح هو. ومشي عم رزق وانا فضلت قاعد مستني الدكتور بشير. وعلى فكرة لو شفت الدكتور بشير في الحقيقة ولا بلاش. المهم بعد ما مشي عم رزق انا بقيت لوحدي، المشرحة فاضية كبيرة واسعة، بلاطها ابيض، حيطانها باردة، ريحة الكلوروفوم مالية المكان، والانوار عمالة تترعش والجو كل شوية برد اكتر. وسمعت صوت خبط جاي من جوه تلاجات المشرحة. طبعا موقفي شايب العيل، عملت نفسي مش سامع وما خبطتش تاني الصوت. نص ساعة والدكتور بشير كان وصل، وأول ما شاف البنت زي ما بيقولوا باللغة العربية كده تهللت أساريره، كان طاير من الفرحة. حلو قوي، جثة سليمة، أعضاء سليمة، فل، وشك حلو. وفتح الشنطة بتاعته اللي كانت مليانة عدة الشغل
مشارط وخلاف، وبدأ يشق بطن البنت ويشتغل وفتح وبدأ يخرج الأعضاء اللي تنفع وأنا واقف بساعد. استمر الموضوع ده بتاع ساعة، وبعدها كنا خلاص خلصنا، أخدنا اللي محتاجينه. وبعدين الدكتور بشير بعد لما خلص بدأ يخيط بطن البنت من تاني ويحط حشو في البطن وحاجات معينة، وقال لي كده تمام يا سعيد، حط بقى الجثة في التلاجة، أنا قفلتها ورجعت لها قوامها زي ما كان بالظبط، وقف الكويس عليها. عملت اللي قال عليه، رجعتها، والدكتور بشير حط الأعضاء في صندوق مجهز اللي هو عارفين زي الايس بوكس كده، وخد بعضه ومشي. وانا فضلت قاعد شويه في المشرحه لحد ما ميعاد الورديه بتاعتي يخلص. زهقت، قلت اتسلى شويه وقريت شويه معلومات عن جثه البنت اللي كانت في الملف اللي بيجي معاها. اسمها اسماء، حسب المكتوب وحيده ملهاش اهل وعايشه لوحدها. فجاه وانا بقرا في ملف اسماء حسيت ان انا مش قادر اتنفس، بتخنق وبدات اخاف وقلبي يدق لسبب غير معلوم. عارف لما قلبك يدق وتتقبض كده وانت مش عارف السبب؟ ده غير بقى ان النفس تقل وبقى بطيء. بصيت ورايا مفيش، حواليا مفيش، قلت بقى كده كفايه بقى. جيت اخرج من المشرحه، بس في اللحظه دي اكتشفت ان باب المشرحه مقفول عليا من بره. دكتور بشير قفله عليا من بره ليه ويعملها ليه؟ اكيد لو عملها مش مركز. انا اتحبست لوحدي في المشرحه. رعب شديد ما اقدرش اوصفه مهما اتكلمت عنه. عمال اخبط على الباب زي المجنون، اخبط وانا محبوس لوحدي في المشرحه. واكتملت المصيبه ان النور قطع، قلبي وقف رجليا، صراخي وصويتي مش هيفيد. الحل الوحيد ان انا ادور على حاجه احاول افتح بيها الباب، لكن ازاي في الضلمه دي؟ طلعت موبايلي ونورت بيه وبدات اتحرك بيه يمين وشمال، لكني مش لاقي حاجه. بالمناسبه انا ما كانش معايا رصيد، وكنت مخلص كل الفلوس السلف وحاجه اخر احراج يعني، فمش هعرف اتصل بحد. سمعت صوت انين لوحده بتتقلب، تتبعت صوت الانين وعايز اعرف منين كان جاي، من التلاجات. ايوه، فجاه التلاجات كلها بدات تتفتح واحده ورا التانيه ورا التالته ورا الرابعه، والجثث كلها مكشوفه وعريانه. تسالني عرفت ازاي والضوء جاي منين؟ كان من كشاف التليفون، وما بالك لما كشاف التليفون ينور في الضلمه الكحل، النور بتاعه بيبقى عامل زي جهنم هو كمان. الجثث عريانة، وشوشهم بيضة، عينيهم مبرقة، بقهم كله مفتوحة لآخر كأنهم بيصرخوا، بس الصرخات معمول لها ميوت. لكن الميوت ما طولش كتير، لأن صوت الألم والعذاب سمعته بدأ يدخل جوه قلبي وجوه نفوخي وبيتغوغل جوايا. في اللحظة دي لقيت أسماء بتنزل من درج التلاجة اللي هي محطوطة فيه، بتنزل وبتتحرك بمنتهى السلاسة وكأنها حية، وجت ومشيت خطوة خطوة ببطء ناحيتي، خطوة خطوة، وأنا خلاص مشلول في مكاني، كل اللي بتمنى أن أنا أموت قبل ما هي توصلي. وقفت تبرق لي وأنا مش قادر أسيطر على أعصابي. المسافة بيننا عملت تقل وتضيق، الصوت اللي بيطلع منها صوت غريب، صوت انين، اما انا مفيش اي رد فعل. كانها المره دي فتحت بقها وصرخت صرخه شديده جدا، وعلى حس الصرخه دي كان الطبيعي ان انا اقع من طولي. معرفش فضلت قد ايه في الحال بتاع فقدان الوعي، بس لما صحيت كنت دايخ. بصيت حواليا لقيت النهار طلع، ولقيت نفسي نايم على كنبة، وعم رزق والدكتور بشير جنب مني بيطمنوا عليا. سألتهم ايه اللي حصل، عم رزق رد وقال لي لما دخلت المشرحة لقيتك واقع على الارض مغمى عليك، ولما شفتك في الحالة دي نقلتك للاستراحة واتصلت على الدكتور بشير عشان يجي يشوفك. هو في ايه؟ جرالك ايه؟ حكيت لهم كل حاجة. الدكتور بشير قال لي ان انا عندي صدمة عصبية، واداني شريط برشام مهدئ
وطلب مني اخد منه كام حباية كده بعد الغداء وبعد العشاء. وعم رزق اصره ان هو اللي يوصلني البيت، وفضل معايا لحد البيت وقعد كمان معايا شوية. انت اعصابك شكلها تعبان يا سعيد، ما تاخد لك يا حبيبي كام يوم اجازة. بصراحة عم رزق انا من اول ما وصلت الجثة بتاعت اسماء دي وانا اعصابي مش على بعضها. اسلم، ايه يعني عجبتك يعني؟ اي جثة يا ابني زي اي جثة، كلها ايام وابقى انا زيها وتبقى انت زيها عادي يعني، طالت او اسرت هتتدفن وسرها يروح معاها. يا سعيد الاموات مفيش منهم خوف، الخوف من اللي زيي وزيك، من البني ادمين عموما ومن اللي زينا خصوصا. ما اقول انا شفته ده يا عم رزق، مفيش سبب ليه. انت ما تعرفش تفسر لي ده ايه؟ طيب افسر لك تفسير واحد من كلمة واحدة، بيتهيأ لك. ما هو مش معقول في ميت بيصحى. انا هسيبك تستريح، ووقت ما تعوز اي حاجة اتصل هتلاقيني في لحظة عندك. عم رزق صديق السوء الحقيقة، هيخدمني ويشيل عني لانه عارف ان انا اللي في ايدي كل حاجة دلوقتي. وقام من مكانه وخرج من الشقة وانا قاعد مع نفسي. طلعت شريط البشام المهدئ اللي ادهولي الدكتور بشير، وما استنيتش اكل ولا نيل، وقمت ضارب منه حبيتين زلطتهم وشربت كوباية المية. دماغي تقلت شوية كده، عارف اللي مش متعود على المهدئات. ايوه انا، فالحبيتين اشتغلوا بسرعة. في الحالة بتاعت تقل الدماغ دي تهيأ لي ان انا شفت اسماء واقفة قدام مني، وعلى جسمها مكتوب حروف بلون احمر، وماسكة في ايدها شمعة، واتكلمت.

ولمحت بطرف عيني راجل غريب ملامحه مش واضحه، واقف ومركز نظره كله مع اسماء، وعلى وشه ابتسامه هاديه منتهى الرعب. صوت اسماء وهي بتقرا الكلام الغريب بالطريقه الغريبه، وكانه شريط كاسيت من بتوع زمان بيسف.

سمعه في الخلفية، وشها بيتحول لشيء غريب مسخ، عينيها حمرة وشها بدأ يطلع فيه شعر. أنا كنت فاكر زي الدقن، بس بدأ وشها يتميلي شعر في كل حتة. بحاول أتحرك من مكاني لكني محاولاتي ما طولتش، لأن كل حاجة أصلا اختفت. تاني يوم الصبح وصلت المشرحة واستلمت الشغل، وكان يوم عادي. وعلى آخر يوم حوالي الساعة 10 بالليل جه راجل كبير في السن لابس جلابية ودقنه طويلة، كانت ملامحه هادية قوي ووشه كله اطمئنان. أهو اللي تبص عليه تحس براحة كده نفسية، عارف في ناس كده والله فعلا طلتهم كده مريحة. خلينا أقول لكم إن الراجل ده عرفني بنفسه وقال لي إن اسمه الحاج سفيان، وقال لي إنه المسؤول عن أسماء لأنها كانت شغالة عنده وجاي يستلم الجثة عشان يدفنها بمعرفته. طبعا أنا مت في جلدي برضو بدون سبب، معادي ده الطبيعي اللي بيحصل. قلت له إنه لازم يخلص الأول إجراءات الورق والنيابة وقبل ما يستلمها، لأن هو مش من أهل أسماء، فيستنى الإجراءات تخلص أو هو يسعى بقى إنها تتسرع. قلت له اعمل حسابك ان الموضوع هيطول شويه. طلب مني انه يدخل يشوفها ويبص عليها البصه الاخيره، ورغم ان ده مخالف لنظام المشرحه وافقت وقلت له حاضر يا حاج سفيان هدخلك تشوفها، بس ده على ضمانتي لان ده ممنوع ممنوع ممنوع وده يأذيني. اطمن يا ابني انت شكلك ابن حلال، كتر الف خيرك. وفعلا دخلته المشرحه وطلعت له الجثه من التلاجة. اتوقعت ان لما يشوف الجثه هينهار او يعيط زي اي حد، بس لقيته وقف وبيبص على الجثه وملامحه جامده، مفيش منه اي رد فعل، لا خير ولا شر لا حب ولا كره. تمام كتر خيرك يا ابني، وخد بعضه ومشي. الله اعلم دي الصدمه، الله اعلم انها شغاله فهو مش فاهم، يعني مش فارق معاه، مش متعاطف اصلا. رجعت جثة أسماء مرة تانية وقفلت عليها الباب، وبالمناسبة هي متغطية عشان هتقولوا ازاي ما لمحش حاجة مش باين غير الوش. رجعتها وقفلت الباب بتاع التلاجة زي ما بقول لكم، لكن وانا بقفل عليها الباب سمعت صوت زي صوت ضحكة. بصيت حواليا مفيش حاجة، بسم الله الرحمن الرحيم كده النور قطع والدنيا بقت ضلمة. المفروض بقى المولدات تشتغل، بس ما اشتغلتش زي المرة اللي قبلها. حطيت ايدي طلعت الموبايل، لكن اكتشفت ان انا نسيته وما جبتوش اصلا وانا جاي من البيت. فضلت اقلب في جيوبي لحد ما لقيت علبة كبريت ما فيش فيها غير 3 عيدان. طلعت العلبة وولعت اول عود، نور ضوء بسيط يا دوب يبين تفاصيل المكان حواليا، وفي نفس الوقت الضحكة اتكررت كمان مرة. اتحركت وخرجت من المشرحة، وأول لما خرجت سمعت صوت حد بيهمس بكلام، حاولت أسمعه وأفهمه فشلت. تتبعت الصوت لحد ما وصلت عند باب الحمام، وصوت الضحك مع الهمس مستمر، وفي نفس الوقت عود الكبريت اتطفى، ما مش هيقعد معايا العمر كله. ولعت تاني عود وحطيت إيدي على باب الحمام وفتحته، وعلى ضوء العود التاني شفت واحدة ست واقفة ومدياني ظهرها ومتغطية بملاية بيضة. الشيء او الست ده كان ماسك حاجة بايديه الاتنين ومقربها من وشه، وصوت الهمس شغال وطلع طالع منها، والضحك كان طالع منها. قلبي بيدق ومش عارف اعمل ايه، وريحة وحشة قوي مالية الجو. غصب عني ما اتحملتش فكحيت، كل حاجة وقفت والهمس وقف وبقى في صمت رهيب. ورفعت راسها ولفت وشفت وشها، أسماء هي جثتها، أسنانها متكسرة، جلد وشها في لمعة غريبة مخيفة. في الوقت ده عود الكبريت لسعني في ايدي فرميته بسرعة، وبقيت واقف في الضلمة مش شايف حاجة. طلعت اخر عود كبريت من القلبة وانا ايدي بتترعش وولعته، اول ما ولعته لقيت أسماء واقفة في وشي. صرخت بصوت جهوري، وقعت في الارض وفضلت ارجع لورا بسرعه. النور رجع واسماء مش موجوده، وشفت جنبي على الارض عم رزق ميت.

0: عينين برقة على الآخر ودماغه مشقوقة بالطول وكأنها اتضربت بسيف. أول حاجة عملتها إن أنا اتصلت على الشرطة. الدنيا اتقلبت وجات الشرطة وبدأت تحقيق في موت عم رزق. أما أنا فكنت صدمة على هيئة بني آدم. جه الدكتور بشير وفحص جثة عم رزق وقال إنه مات نتيجة إنه اتزحلق في الحمام ودماغه خبطت في الحوض واتكسرت. ما كنتش مقتنع بكل اللي هو قاله ده بصراحة، بس هقول إيه، اتخرصت ومشيت الشرطة. ولقيت الدكتور بشير جه وقال لي طلع جثة رزق يا سعيد، أنا عايز أشوف شغلنا. آه أنا معاك، لازم نشوف بجد حصل له إيه. أنا عارف إن حضرتك يا دكتور كنت بتقول كده علشان مش عايز حد ينخور ورانا، بس فعلا لازم نعرف عم الرزق مات. إيه ده يا دكتور؟ هو يعني إيه الجملة اللي حضرتك قلتها إن إحنا نشوف شغلنا؟ جثة رزق طبعا، هو في غيرها؟ ما ده شغلنا. هو انت تاخد اعضاءه؟ طبعا، امال انت مفكر ايه؟ بس كان صاحبك وشريكك. وايه تصدق وتؤمن بالله يا سعيد، لو جثة عم رزق صحيت دلوقتي واتكلمت معانا هتقول انها موافقة. اصلا انا عارف عمك رزق كويس، الفلوس اهم حاجة في حياته، والشغلانة دي بيك من غيرك مكملة. انا مش عايز اضيع وقت في الخطب والشعارات، يلا.
1: حطيت جثة عم رزق على طاولة التشريح والجثة كانت متخشبة بطريقة غريبة وشها بقى اسود كأنه فحم، رغم ان عم رزق كان ابيض اصلا. الدكتور بشير حط الجثة وبدأ يفتحها. وقفت بعيد براقب من بعيد، معرفش بصراحة كنت حاسس بايه، بس انا كنت متلخبط. من شوية عم رزق كان معايا ودلوقتي انا شايفه على الترابيزة بيتشرح. يا ترى انا هتحط على الترابيزة دي امتى؟
0: احساس مالوش وصف، خصوصا لما اكتشفت ان النفس اللي كان بيعمله في الناس بيتعامل فيه هو دلوقتي، والتاني بيعمله بقلب ميت. خفت، حسيت ان انا دوري بيقرب وملهمش عزيز ولا غالي.
1: بقولك يا دكتور، انا لو مت هتعمل فيها كده برضو؟
0: بطل اللي بيعمله وحسيت انه هينطق ويقول اه، لكنه رجع في كلامه ورفع المشرط بتاع الجراحة في وشي.
2: لا طبعا يا سعيد، ما اقدرش اعمل فيك كده، انت بالذات ده انت حبيبي، وبعدين انت صغير على الموت.
1: هو في حد صغير على الموت يا دكتور؟ وبيميز بين كبير وصغير؟ ما انت اما مشرطك ده شق ناس كبيرة وصغيرة وعيال. انت صعب وما بتفرقش بين حد، بس يا ترى لو انت اللي مكانه هتتشرح يا دكتور؟
0: مر كام يوم بعد موت عم رزق وما حصلش حاجة غريبة بعد كده، بس لاحظت ان جثة اسماء لسه في المشرحة، والشيخ سفيان ده ما جاش زي ما توقعت. عشان كده رحت للدكتور بشير وحكيت له، فقال لي اننا ما نقدرش ندفن غير لما يجي حد ويمضي الورق، لان دي مسؤولية وممكن نروح كلنا في 60 داهية. وطلب مني انزل الدور الاخير اللي هو البدروم بتاع المستشفى، وده الدور اللي موجود فيه الادوات القديمة اللي بيستخدمها دكتور بشير في التشريح. وكمان هو استغل ان الدور ده مهجور وجاب فيه تلاجة خاصة بيحتفظ فيها بالاعضاء البشرية لحد ما يباها. انتوا شايفين البجاحة يا جماعة واصلة لايه؟ مهم، هو طلب مني انزل عشان اطمن على التلاجة واتأكد انها شغالة، لان لو كهربا فصلت عنها كل حاجة فيها هتبوظ، الاكل هيبوظ هيفسد. وهي كانت متوصلة بمولد كهرباء احتياطي، جنريتور تاني بعيد عن كهربة المستشفى عشان محدش ياخد باله ولا يعرف. ونزلت وطمنت على التلاجة واللي جوه التلاجة، وزي ما انتم متوقعين اكيد الموضوع ده مش هيعدي على خير، لاني بعد ما خلصت بدأت اتحرك في الدور في اتجاه الباب، لكن سمعت صوت الضحك جاي تاني من حواليا وتجاهلته المرة دي. قريت قرآن في سري وتقدمت كده لقدام لحد ما وصلت للباب. ان الباب يفتح؟ لا، زي ما حصل عليا في المشرحة انا اتحبست جوه. في الوقت ده لقيت حد قاعد على الارض ومديني ظهره. قلت يلا بجملت. ظهره كان محني، شعره ابيض وحاطط كفن على كتفه كأنه ناوي يقوم يكفن نفسه. وقفت في الحيطة ولازق فيها ومش قادر اتحرك، مش عارف اعمل ايه، مش عارف انطق، انا محبوس مع عفريت. يعني السبب في ايه وانت مين اصلا؟ ما ردش عليا، ولقيته لف في مكانه بدون ما يتحرك كأنه طاير. واول لما لف وشفت ملامحه توقعته مين؟ ايوه هو، بس كان صدره مفتوح والاعضاء الداخليه كلها ظاهره، القلب والكبد والرئه، وعينيه كان بينزل منها الدم. كان عم رزق. لساني اتعقد من الخوف ورجلي مش عايزه تتحرك، اتشليت. وعم رزق لقيته باصص لي، ومن تحت الدم اللي مغرق وشه كان بيبتسم ابتسامه خلعت قلبي، وبدا يمشي ناحيتي وهو صدره مشقوق. رجلي اتحركت اخيرا وفكت وجريت، جريت بان بهرب من الجحيم، وصوت ضحك ورايا، بس هارب منه فين؟ الباب مقفول والحيطان بتتهز جنبي كأن في زلزال او كأن وراها حاجة عاوزة تكسرها وتخرج. وصلت للباب مرة تانية وفضلت احرك فيه واخبط فيه وارزع فيه واضربه بايديا واصرخ يمكن حد يسمعني، بس كان عم رزق اسرع ومسكني من رقبتي. ايديه الباردة لمست رقبتي، الباب اتفتح، وكأن مفتاح الباب كان في لمسته ليا. افدت منه وجريت وطلعت على فوق لحد ما وصلت عند المشرحة، وسمعت صوت

سرينة عربيات الشرطة والإسعاف، واضح إن هما جايين يقبضوا عليا. خلاص لقيت هرج ومرج في المكان، لقيت الشرطة والناس مجمعة، ببص لقيت جثة كلها دم مرمية على الأرض. المرة دي جثة تانية، جثة مرمية على الأرض، العينين مبرقة، البق مشقوق ومتقطع من ناحيتين زي الجوكر، والدماغ مشقوقة بالطول كأنها مضروبة بضربة سيف. عرفتوا مين؟ عرفتوا مين ولا محتاجين حد يقول لكم؟ ايوه، الجثة المرة دي الدكتور بشير.

0: بعد موت الدكتور بشير أنا بقيت متأكد إن في لعنة خلاص بتطاردنا، وتقريبا اللعنة دي بتختارنا من الأكبر سنا للأصغر. يعني عم رزق اتقتل الأول لأنه أكبرنا، وبعده دكتور بشير، وما فضلش غيري. قلت أخد كم يوم أجازة من المشرحة وأحاول أشوف حل للمصيبة السودة اللي أنا فيها. رجعت البيت وقفلت علي الباب كويس. فضلت طول اليوم قاعد عمال أفكر، وبالليل حاولت أنام وبصعوبة نمت، لكن كان نوم مقطع، أرق، كوابيس، كلها مشرحة وجثث وأموات. تاني يوم لقيت أختي جت تطمن عليا، ولما لقيتني في الحالة المزرية دي قررت إنها تبات عندي. لما قلت لها جوزك هيتضايق قالت لي ما تحملش أنت بس هم جوزي، أنا هتصرف معاه، أنا ما شفتكش عمري بالحالة اللي أنت فيها دي، أنت كأنك ما بتنامش بقالك أيام طويلة، تمالك عيان؟ لا يا حبيبتي أبدا، أنا بس موت عم رزق والدكتور بشير هزوني قوي، كانوا زي إخواتي. قالت لي البقاء لله ومعلش، وأول ما قالت كده افتكرت اللي كان بيعمله عم رزق والدكتور بشير في الأموات، وقلت دول ممكن ربنا يرحمهم وأنا ربنا يرحمني. أختي قعدت معايا اليوم ده، وبالليل قالت إنها هتنام في أوضة بابا وماما القديمة، وفضلت أنا سهران بقلب في أي حاجة أضيع وقت وأتقلب أنا شخصيا على السرير. انتبهت على صوت حد معايا في الأوضة، وسمعت صوت زي تزييق الباب مستمر كأن حد عمال بيحرك الباب رايح جاي. قمت وتعدلت على السرير ونورت كشاف الموبايل ناحية باب الأوضة، لكن لقيت الباب مقفول والصوت شغال. شوية على ما استوعبت ان الصوت جاي من جوه الأوضة مش من الباب، حركت شاف الموبايل ناحية ركن ضلمة في الأوضة، شفت في ركن مسخ شيطاني على هيئتها أسماء. شفت في ركن مسخ شيطاني كان مستني اللحظة اللي يخلص عليها، وشها مرعب متآكل وعينيها جحظة ولونها أسود. كنت بحاول أصرخ لكن الصوت مفيش، وأصرخ عشان مين؟ أجيب الغلبانة اللي جوه تموت؟ وسمعت صوت بيتردد في نفخوخي مش في وداني بيقولي خايف من إيه يا سعيد؟ ترى بعيدي عني، ابعدي. في اللحظة دي باب الأوضة اتفتح والنور نور، وكانت أختي، وكل حاجة اختفت أول ما فتحت الباب. واضح ان انا لما قلت جملة ابعدي عني كان صوتي عالي لدرجة ان انا صحيتها. كنت ببص حواليا زي المجنون وقلت لاختي في الاخر كابوس. فضلت قاعدة معايا لحد ما هديت، وكانت عمالة تتكلم في اي حاجة وانا مش مركز معاها من اصله. دماغي كانت مشغولة في المصايب اللي عمالة تتحدف على دماغي، عمالة افكر في اللعنة وحاسس اني خلاص اللي باقي في عمري ساعات. الكلامها لما رجعت الوعي كده وهي بتقولي انا بكلمك يا سعيد. معلش انا سرحت شوية، كنت بتقولي ايه؟ كنت بقولك ان شكلك كده اعصابك تعبانة من شغل المشرح، ما تشوف لك شغلانة تانية يا حبيبي في مكان تاني احسن من المشرح. الشغلانة مع الميتين دي عايز حد قلبه جامد، وما جالكش من وراها يا حبيبي غير التوتر واللي انت فيه. وانت شايفة يعني ان في حد يلاقي شغل؟ ومالها المشرح؟ مالها باللي انا فيه؟ لو سمحتي تفضلي كملي نوم، انا كويس خلاص وما تكلميش معايا في شغلي تاني. اختي فضلت مبرقالي شويه كده، اللي هي بتقول لي ضمنيا كده انت مخبي حاجه ومش هضغط عليك شويه. وبقت يعني سكوتها طول، فبصت لها قامت رمياني حته الجمله وقالت لي هما بيظهروا لك؟ هما مين؟ الاموات. اصلا انا سمعت ان اللي شغالين في المشارح دايما بيشوفوا حاجات من النوع ده.
1: حاجة زي كده.
0: طب ما تروح للشيخ محمد، اشهر معالج في مصر، راجل محترم، روح وخليه يرقيك ويقرأ عليك قرآن من كتاب ربنا، بجد راجل يعني بركة.
1: وفتحت التليفون بتاعها وشغلت القرآن الكريم وحطته جنب مني على المخدة وخرجت. ومجرد ما خرجت انا مددت على السرير علشان انام وانا بسمع ايات الذكر الحكيم، خايف من النوم وخايف من الصحيان، لكني نمت نوم كاني ما نمتش من شهور والله العظيم، نوم طويل وعميق. صحيت تاني يوم وانا فايق جدا، وعرفت ان القرآن كان ليه تأثير قوي. قعدت فطرت مع اختي وقضينا اليوم كله مع بعض، وبعدين طلبت منها انها ترجع لبيت جوزها، وقلت لها انا خلاص الحمد لله يا حبيبتي بقيت كويس والبركة فيكي. فكرتني ان انا لازم اروح للشيخ محمد علشان يرقيني. اخدت منها العنوان، ولما الليل جه قررت ان انا اروح له البيت اللي بيعالج فيه زي ما وعدت اختي، لعل وعسى يكون عنده حاجة تحصني. لما وصلت هناك اكتشفت انه مش موجود في البيت، والجيران قالوا ان مسافر بيعمل عمرة وقدامه بتاع من اسبوع لعشر ايام كده. مشيت وفضلت افكر، ما انا مش هينفع استنى الراجل ده المدة دي، ده هكون موت وشبعت موت، لازم اروح اقابل سفيان. كان عندي احساس ان كل اللي بيحصل بسبب جثة اسماء. احساس ايه ده؟ اكيد، وانه ممكن الاقي حل عشان اهرب من اللعنة اللي بتطاردني. ركبت عربية اجرة ووصلت لعنوان بيت سفيان، لما عرفت عنوانه من ملف اسماء. ايوه جبته من هنا. اكتشفت انه ساكن في بيت في منطقة هادية جدا. فضلت نادي وخبط على باب البيت بس محدش فتح. فضلت اخبط تاني وتالت برضو مفيش رد. قلت ابقى اجي له يوم تاني، وجيت له تاني يوم بس برضو نفس الموقف، وفضلت اروح له كل شوية والبيت مقفول. قلت ما بدهاش، لازم ادخل جوه. حطيت ايدي على الباب عشان افتحه لكنه كان مقفول جامد. حطيت ايدي الاتنين وبدأت ازق فاتفتح. كان واضح انه مقفول بقفل اي كلام قديم. دخلت البيت وقفت ابص حواليا، الدنيا كانت ضلمة مش شايف اي حاجة. طلعت الموبايل ونورت الكشاف بتاعي، لاحظت ان التراب كان في كل حاجة، وواضح ان الشيخ سفيان مش مهتم باي حاجة تخص نظافة البيت، او هو مش موجود هنا من مدة. فضلت ادور في الاوض لحد ما دخلت اوضة واسعة حيطانها غرقانة، كتابة بلون اسود عاملة زي كتابات السحر والطلاسم، زي الحاجات اللي بنشوفها في الافلام بالظبط. وفي نص الاوضة كان في شمع اسود كتير وترابيزة. قربت من الترابيزة وبصيت عليها، كان مرسوم عليها نجمة خماسية باللون الاحمر، ومتوزع فيها حروف عشوائية وارقام. وفي وسط الترابيزة كان موجود صورة اسماء وصورة رزق وصورة الدكتور بشير وصورتي أنا. كان مرسوم على صورة أسماء دوائر ومثلثات على الوش، وظهر الصورة كان مرسوم نجمة خماسية بالحروف والأرقام الغريبة بس كانت صغيرة، وكان مكتوب انهض من سكراتك وثباتك، لا عليك مرض ولا ألم، بحق النار والدم والعظم واللحم انهض. أما صورتي أنا ودكتور بشير وعم رزق فكان مكتوب عليها كلام مش مفهوم، مش عارف أقراه، بس ميزت بس كلمة موت. الموضوع مش محتاج ذكاء عشان أفهم اللي بيحصل، واضح إن ده سحر أسود. بس ليه الشيخ سفيان يحط كمان صورة أسماء إذا كان هدفه أنه ينتقم؟ بس خرجت من الأوضة وقررت ان كده كفاية ولازم اخرج من البيت ده. وخرجت وفضلت ماشي فترة في المنطقة اللي زي ما قلت كانت شبه مهجورة، وما فيش اي وسيلة مواصلات قريبة. وانا ماشي وسط الضلمة لقيت قدامي اخر شيء ممكن اتوقعه، لقيت اسماء وقف قصادي بملامحها المرعبة ببساطها الباردة المخيفة. صرخت وبدأت اجري، اجري باقصى سرعة عندي. كنت حاسس ان رجليا متكتفة زي ما بيبقى في الاحلام، رجليك تقيلة مش قادر تتحرك. جريت جري كله خوف ورعب وزار، وهي بتجري ورايا وعمالة تصرخ بطريقة مرعبة مخيفة جدا. حسيت انها هتلحقني، وما كانش قدامي مكان اهرب فيه غير اني ارجع واستخبى تاني في بيت سفيان. وفعلا رجعت على بيت سفيان ودخلت، بصيت ورايا لقيتها واقفة عند الباب وكانت بترجع برجلها لورا وخايفة، معرفش ليه. بس انا اطمنت وقفلت الباب وقفت اخد نفسي لان كنت تعبان من كتر الجري، مش قادر اتنفس، الم رهيب والصدر متطبق. وسمعت صوت حركة مش لاحق كله ورا بعضه، ولقيت الباب بيتفتح ولقيت سفيان هو اللي بيدخل. استخبيت ورا كرسي كبير وبدأت اراقب سفيان وهو بيتحرك بهدوء شديد. اطلع يا سعيد، انا عارف انك موجود. طلعت من مكاني ولما شافني بصلي وقال لي اقعد وانا هشرح لك كل حاجة. على فكرة يا سعيد، البيت ده كان بيت والدي وكان مقفول من زمان. والدي كان ساحر، كانوا بيسموه الشيخ الزنديق، كان اسمه سلنديق لأنه كان بيمارس سحر كله كفر وشرك وهرطقة. ورغم ان انا كنت ابنه بس كانت والدتي بتحاول بكل قوتها انها تبعدني عن طريقه، لكن والدي كان طول الوقت كان كل اللي هدفه انه يعلمني وينقل لي اللي اتعلمه. للامانه كنت ذكي جدا وكنت بتعلم بسرعه جدا وتعلمت السحر وعملت حاجات كتيره شر ملوش حدود لحد ما ابويا مات. بعد ما مات الشيخ الزنديق انا قررت ابعد عن طريق السحر لان موتة ابويا كانت صعبه وبشعه جدا. تقدر تقول اني تبت، وبعد لما تبت من السحر بقيت انسان ملتزم واشتريت دكان وعملت محل ملابس وبقيت عايش كويس. ومرت السنين وفي الفترة دي اتجوزت، وكانت اكتر حاجة بفكر فيها انا ومراتي زي اي اتنين متجوزين الخلفة. بس المشكلة الموضوع متأخر، عملنا التحاليل وما كانش فيه اي حاجة تمنع لا من عندي ولا من عندها، لكنها ارادة ربك. حاولنا كتير بس ما فيش فايدة، لكن يشاء ربنا ان يحصل الحمل بعد 3 سنين. طرت من الفرحة ولما مراتي ولدت ومسكت ابني مؤمن وشيلته في حضني، فرحة عمري في حياتي ما حسيت بيها. سنة وسنة ومؤمن كبر، مدرسة وكلية، ايوه كبر، لحد ما في يوم حصل حاجة. جه اتصال ليا ان مؤمن ابني مات. كل اللي حصل بعد كده كان سريع جدا، وكنت حاسس ان انا في كابوس وبدعي ربنا افوق منه. عرفت ان مؤمن كان راكب ميكروباص والميكروباص اتقلب بيه ومات هو وتلاتة كمان. ابني مات وهو في عز شبابه. انا مؤمن بقضاء ربنا، لكن الموقف صعب على اي بني ادم انه يتحمله. ما قدرتش اجي استلم جثته من المشرحة، واللي جت استلمته هي مراتي. جت استلمت جثته من المشرحة عندكم. ايوه المشرحة عندكم ابني كان فيها. وانت كده فهمت انتوا عملتوا في ابني ايه. استلمت مراتي الجثمان، ولما وصلت الجثة في عربية الاسعاف انا كنت في انتظارها ونزلتها وبدأت اجهزها انا ولاد الحلال عشان نصلي عليها في المسجد. حسيت ان في حاجة مش مظبوطة، حاجة جوايا قالت لي بص على ابنك وفحصه. فكيت الكفن وبصيت عشان اكتشف الحقيقة المرعبة. القرنية مسروقة، البطن مفتوحة ومتخيطة ومجوفة، لحتى انتو خدتوا شرايح من الجلد. ابني كان عامل من حتة في جسمه زي المسلوخ. زعقت وصرخت، الكل قال لي ده جاي في حادثة والجثة كده كده لازم والعياذ بالله بتبقى متبهدلة. لكن انا عارف ان انتو سرقتوا جسم ابني. مش كفاية انه مات وفقدته، لكن عرفت كمان ان انت ورزق والدكتور الكلب بشير سرقته. كان لازم انتقل. بعد تفكير طويل افتكرت كتب السحر بتاعت ابويا الشيخ الزنديق، واللي كنت لسه محتفظ بيها في بيته القديم، البيت اللي انت واقف فيه دلوقتي. قررت ألجأ للسحر الاسود وارجع الحاجات القديمة اللي اتعلمتها. دخلت الأوضة اللي فيها الكتب وفضلت اقرأ في كتب السحر لحد ما وقف في ايدي كتاب قديم مكتوب بخط الايد، واللي كاتب واحد من سحرة زمان، وفي طريقة لتحضير حاجة اسمها الجساسة. كان مكتوب في الكتاب ان احنا مش لوحدنا في الكون، وان روح البني ادم ملتزمة بالوجود مع جسمه، ولو خرجت لاي سبب زي الموت ممكن ان اي شيء او روح تانية في وقت حرج تدخل مكانها. بمعنى بسيط كده ان اجسامنا عبارة عن اوعية، تخرج الروح ممكن تركب حاجة تانية مكانها. الكتاب كان فيه طريقة بيستخدمها بعض السحرة زمان لما يكبروا في السن ويقربوا من الموت. يتفقوا مع شاب متطوع يعمل طقوس بعد ما يموت الكبير، ويدخل روحه في جسم الشاب اللي تطوع ويخلي روحه تسيب جسمه عشان الساحر يعيش زمن اكتر. الكتاب كان فيه طريقة بيستخدمها السحرة دي. كان مكتوب في الكتاب ان نفس الطريقة دي ممكن من خلالها تحضر شر رهيب اللي هو اسمه الجساسة. شر بيتصنع من جثث الميتين. تجيب جثة او جسد لحد ميت، ولان الجثة كأنها وعاء فاضي فبيتم وضع جواها شيء تاني خالص غير الروح، شيء جاي من عالم البرزخ، لا جن ولا شطان، كان قديم اسمه الجساسة. بعد ما قريت الكتاب اكتشفت ان دي احسن طريقة انتهم بيها. كنت محتاج جثة احضر عليها الجساسة. فضلت افكر وادور على اي جثة امارس عليها الطقوس، لحد ما في يوم وانا واقف في المحل سمعت صوت صرخة، ولقيت أسماء اللي كانت بتشتغل عندي بتقع على الأرض وماتت. أنا كنت عارف من زمان إنها مريضة قلب، بس ما توقعتش إن الحالة تكون بالسوء دوت. ولما ماتت قررت إن الطقوس كلها أعملها عليها، خصوصا إنها كانت مقطوعة من شجرة ومحدش هيسأل عنها. أخدت جثة أسماء وعملت عليها كل الطقوس اللي في الكتاب وحولتها للجساسة. وبعد ما انتهيت من الطقوس اتصلت على الإسعاف عشان يجوا ينقلوها تجيلكوا لحد عندكم. طبعا عارف هتعملوا فيها ايه، سبتها لكم تخلصوا عليها، وانتوا فاهمين ان انتوا بتقشطوها لكن هي اللي هتخلص عليكم. الجساسة مخلوق محدش يقدر يقتله، واديها قتلت رزق وبعد كده بشير. كانت بتقتلهم بعد ما تعذبهم وتخليهم يشوفوا الويل. ومبقاش فاضل غير واحد بس يا سعيد، واحد. سفيان خلص كلامه وانا بقيت حاسس ان دماغي هتنفجر ومصدع وحاسس ان هيغمى عليا. حقيقة اكبر من اني استوعبها ومعلومات مخيفة عمري ما كنت اتوقع انها بتحصل غير في افلام الرعب. انا لا حاسس بزمن ولا بمكان ولا اي حاجة. وفي اللحظة دي لقيت اسماء او الجساسة بقى اللي قال عليها جاي ناحيتي وبتتحرك زي حركة عرايس الماريونات، مخيفة بشعة فتحة بقها مرعبة. انا عارف ان غلطت كتير واستحق اللي بيحصل فيا، بس انا مش عايز اموت. انا كان معايا سكينة مخبيها في جيب البنطلون، طلقتها بسرعة وهجمت على سفيان. الخبطة جت في كتفه ووقع على الارض. انتهزت الفرصة وجريت، خرجت من الاوضة وقفلت الباب. سمعت الجساسة عمالة تصرخ وبتحاول تكسر الباب. خرجت من الاوضة لقيت نفسي في ممر طويل، وبعدين دخلت اوضة لقيت فيها جركن بنزين وانبوبة غاز. فتحت انبوبة الغاز وفضيت كل البنزين على الارض واستنيت شوية وولعت النار. النار مالت المكان كله. جريت عشان اخرج من البيت قبل ما يتحرق، لكن النار كانت شديدة وسريعة حصرتني. نطيت من الشباك وانا مش شايف قدامي. مع نطيتي البيت انفجر وتحول لكتلة من اللهب والنار والجحيم. وقعت على الارض ودماغي خبطت في الارض، وسمعت اصوات صرخات جاية من جوه البيت. جيت اقوم وقعت تاني وفقدت الوعي. مش فاكر اي تفاصيل تانية. احنا دلوقتي عدى سنة بعد الموقف ده. اللي حصل ان بعد ما بيت الشيخ سفيان اتحرق انا فقت لقيت نفسي في المستشفى. الشرطة كانت وصلت بسبب الحريق ونقلوني للمستشفى. كان يعني عندي ارتجاج في المخ وحروق كتيرة من الدرجة الاولى في وشي. قعدت بتعالج في المستشفى اكتر من 4 شهور وخفيت. قلت للشرطة الحكاية كلها بالتفصيل، بس ما صدقونيش وافتكروا ان انا بهلوس من تأثير الخبطة اللي جت في دماغي. كمان هما ملقيوش جسس هناك، مفيش اثر رفات ولا اي حاجة اصلا لسفيان او للجساسة. متأكد ان هما هربوا قبل ما النار توصل لهم. مش معقول انا يعني الهجة خلص عليهم في لحظة. وبعدين دي شطانة جنية، نار ايه اللي تأثر فيها؟ انا واثق ان سفيان ماتش والجساسة مستنيها وقت معين عشان تجيلي. عشان كده كتبت قصتي وبتمنى من سفيان يسامحني. بالله عليك يا أونس اكتبوا نداءات للشيخ سفيان، عزوف ابنه وقولوله والله العظيم انا ندمان، بس انا مش عايز اموت. انا هعمل اي حاجة يطلبها مني، بس بلاش اموت، بلاش اموت. انا والله العظيم حالتي وحشة جدا وندمان، وعندي استعداد اعترف بكل اللي عملناه، لكن اموت لا. الموت ده حاجة انا مش مستعد لها خالص، ولا هقدر اواجهه دلوقتي خالص. ارجوكم ارجوكم بلغوه، اتحايلوا عليه، انقذوني. هو لو منعها هي هتسيبني وتمشي. انا خايف خايف خايف خايف لما النور بيتقطع عليا بموت من الرعب، لما تليفوني بيرن ببقى مستني مكالمة منه يقول لي انها جايه لي، لما بنام بحس بحاجة نايمة ورايا وطالعة من جسمها حرارة فظيعة رهيبة، لما بنام بشوفها وبواجهها وهي واقفة
2: وبتبتسم وبتضحك لي. أنا خايف يكونوا هم عاوزين يوصلوني لمرحلة الجنون اللي أنا وصلت لها دلوقتي، أو يخلوني أنتحر وأغضب ربنا. أنا تعبان تعبان تعبان تعبان.

0: هو الميتين في شغل معاهم؟
1: حاجات كتير. هو اريح حاجه الشغل مع الميتين.
0: ثلاجه العرض، ثلاجه العرض عند الميتين فيها ايه؟ فيها ايه؟
1: ما تركزش مع المتوفي على انه انسان.
0: امال اركز معاه
1: اي مكان في دم؟ فبسم الله الرحمن الرحيم في جه،
0: شفت جن؟
1: الحوار ما بيكونش بين الميت والميت، الحوار بيكون بين يا اما جن يا اما قرون المتوفي. مره واحده لقيت في قطه قاعده بتاكل، بتاكل بايديها، لفت راسها ليا. انت اول مره تشوف حد بياكل بايده؟
0: انت ظهر لك حاجه يا استاذ سيد بهذا الشكل المخيف؟
1: انا خفت، مش هقول ان انا ما خفتش. زاد الموضوع ان انا سمعت ضحكه من داخل الثلاجه،
0: انت قلت، قال لك اي حاجه تسمعها او تشوفها؟ وقلت لي وقد كان. كان ايه بقى؟
1: المتهم متهم بهتك عرض الطفل وقتله واخفاء جثته فوق السطح. هو اصعب قصه جات لي ان واحده هي اللي موتها ابنها وطفله رضيعه.
0: مسيه.
1: في تطورات حصلت منه ليه كتير.
0: القصة الصمت هو بدايتها، والضلمة أحد أبطالها، وكل مرة بنلاقي بطل جديد بندخل ونتكلم وندخل في عالم ملوش وصف. فقررنا بس إن يكون اسمه إنه عالم آخر، حواديت، قصص، حقائق، هواجس، كل ده في إنه عالم آخر. أستاذ سيد زيك؟ عامل ايه؟
1: تمام الحمد لله.
0: كله حلو؟
1: زي الفل.
0: ثلاث مهن كلها متعلقة بالميتين.
1: تمام.
0: بتسيب شغلانة تروح لشغلانة تانية، تسيب الشغلانة التانية تروح لشغلانة التالتة، والتلاتة بيجمع منهم الموت.
1: بالظبط.
0: ليه الموت؟ ليه لما تسيب شغلانة وتروح لشغلانة تانية برضو بتدور على الميتين؟
1: هو أريح حاجة الشغل مع الميتين.
0: مش جملة مش متناسقة شوية؟ أريح حاجة الشغل مع الميتين.
1: هو
0: الميتين في شغل معهم؟
1: هو الشغل إن أنت بتوصلهم أو بتغسلهم أو أي يعني أي تعامل معهم، هما مش هيأذوك بحاجة. هما
0: أنت بتتكلم عنهم كأنهم بس
1: هما لسه معانا. وحضرتك حياة البني آدم مقسمة لثلاث أجزاء: الحياة اللي هو كان عايشها في الرحم، بعد كده الحياة اللي هيعيشها حاليا، وآخر حياة اللي هي حياة البرزخ. فالفترة اللي بتاعت من بعد الموت دي لحد الدفن هي دي الفترة الأخيرة لي، هي دي اللي هو خلاص هينتقل من بعديها لعالم تاني خالص غير عالمنا، لا احنا هنعرف عنه شيء ولا هو هيعرف عننا شيء.
0: مع ان الناس بتخاف من الموت جدا وبتخاف من الميتين جدا جدا.
1: لا، هو طبيعي ان احنا نخاف من الموت. نخاف من الموت لعدة أسباب. أولهم أنا مش جاهز للموت، أنا مش عامل له. هل أنا عامل الكفاية اللي أنا لما أنزل تحت أو أدي السؤال، أدي الوقوف قدام ربنا؟ بس لكن كأخاف من التعامل مع الموتى، لا. هو حضرتك انا في مبدأ في حياتي ماشي بيه، الخوف مش من المتوفي، الخوف من الحي. والمتوفي خلاص بقى بين ايد ربنا، لكن الحي تخاف
0: منه. انك خدت مقالب كتير قوي من بني ادمين
1: قوي
0: لدرجة ان انت بقيت بتفضل للاموات عنه.
1: طبعا وقت اريح وانا حبيبها.
0: اول مهنة من الثلاث مهن كانت ايه سيد؟
1: كنت عامل في مشرحة.
0: عامل مشرحة. ما هي وظيفة عامل المشرحة؟
1: هو عامل مشرحة طبعا في فني بيبقى مسؤول عن الاستلام الجسمين من الشرطة او كده، واحنا بناخد الجثمان بندخله جوه نجهزه على ترابيزة على ترابيزة التشريح.
0: انت بتستلم واحدة واحدة معايا، خلينا عارفين. انت بتستلم الجثمان من
1: الفني.
0: الفني
1: اللي هو استلم من الشرطة،
0: يعني هو في واحد وظيفته بس انه يستلم الجثة من الشرطة.
1: بالظبط كده،
0: بس ده وظيفته.
1: تمام.
0: يسلمها لك.
1: بالظبط.
0: ثم
1: انا بدخلها جوه لو هتتشرح في نفس التوقيت.

0: العرض بتاعت المشرحة، وفي ثلاجات الحفظ. ثلاجات العرض دي بيبقى فيها كل ما هو مجهول، كل ما هو مجهول الهوية. جثمان لقوه ميت ومتعفن، جثمان لقوه ميت ومالوش أهلية، معهوش إثبات شخصية، جثمان مطلعينه من النيل،
1: غريب،
0: أو بقايا جثمان طالع من النيل،
1: أجزاء
0: أجزاء، لأن في عملية نهش حيواني بتتم للجسامين، أو باقي جسامين جاية من المشرحة، من من من صحاري، من أي حتة، أي حتة بتيجي فيها.
1: ليه اسمها تلاجة العرض؟
0: لأن حضرتك التلاجة دي لو حد جاي يسأل على حد متغيب عنه بندخله تلاجة العرض يشوف،
1: نعرضه عليه،
0: نعرض عليه كل الجسامين. طبعا كل الجسامين دي اصلا بتبقى متصوره اوريدي في البحث الجنائي في
1: طبعا
0: في المديريه، فلو ما فيش حد اتعرف على الصور بيجي يعرفها. يعني في واحده عرفت ابنها بعد 11 سنه غياب من تيشرت.
1: لا واحده
0: ابنها توفى بقاله 11 سنه وميت في البيت اللي جنبيها وما كانتش تعرف، عرفته بعد 11 سنه من تيشرته، الباقي من تيشرته.
1: وهي كانت فين طول 11 سنه؟
0: هو كانت بتدور عليه
1: وميت في البيت اللي جنبها. دي حصلت امتى الموضوع ده؟
0: الموضوع ده حصل حوالي 2011-2012 في التوقيت ده.
1: لا احكي لي سيد.
0: هي القصه بدات ان في واحده جت عايزه تشوف ابنها، يعني بتسمعت ان هنا في جسامين نقدر نيجي نشوفها هنا وكده. فطبعا كان في قبلها اصلا قصه ان في حد اتقبض عليه وبتفتيش منزله عثر على جثمان، والجثمان لطفل صغير. طبعا المتهم بهتك عرض الطفل وقتله واخفاء جثته فوق السطح
1: لمدة
0: 11 سنة. طبعا هي ما كانتش تعرف ان ابنها هو
1: شال جثته في بيته 11 سنة
0: 11 سنة فوق السطح.
1: واتكشفت
0: هم لقوا الهيكل العظمي للطفل والملابس اللي كانت عليه، يعني وما تبقى من الملابس. طبعا هي اول ما عرفوا الموضوع انتشر، وهو اصلا كان فيه تهمة تانية وفي تفتيش البيت عسر على الهيكل العظمي.
1: يعني هو حتى لما الموضوع اتكشف بالصدفة.
0: طبعا نقلوا الجثمان اللي هم لقوه او بقايا الجثمان او الهيكل العظمي نقلوا له المشرحة.
1: تمام.
0: فهي لما خدت لما سمعت ان طبعا الاقاويل ترددت والبيت في البيت، فسمعت طفل وابني كان متغيب ولقوا هيكل عظمي، فجت تشوف على امل ان هي تعصر على ابنها. فعلا عصرت عليه، بس عصرت عليه كان عض، ما عرفتوش غير من التيشيرت.
1: طيب احنا هنقسم الحلقه بتاعتنا ثلاث تتلات كده،
0: اتفضل،
1: بالثلاث مهن اللي انت تدرجت فيهم.
0: تمام.
1: فاحنا لسه لحد دلوقتي في التلت الاولاني اللي هو عامل المشرحه.
0: تمام.
1: ايه اللي احنا ما نعرفوش عن مهنه عامل المشرحه؟
0: هو
1: يعني احنا دايما يعني اللي بيستلم الجثه والكلام اللي كلنا حافظينه ده.
0: تمام.
1: لكن ايه اللي انت يا جماعه انتوا في حاجات ما تعرفوهاش عن شغلانتي احب اقولها لكم؟
0: هو في حاجات كتير. هو اولا احنا عامل المشرحه بالشرط ان هو يحرك الجثمان او يطلع جثمان او يشيل جثمان او يستقبل اعدامات، لان الاعدامات بنستقبلها برضو في
1: واحده واحده. طب خدنا في حته قويه جدا، بس خلينا حته الاعدامات دي هنقف لها شويه.
0: تمام.
1: بس دلوقتي كمل معايا، عرفني بمهامك الوظيفيه.
0: هو المفروض ان انا مهامي اللي هي اللي انا رايح متفق عليها ان انا هستلم الجثمان من على الباب، هدخله في الثلاجه، وقت ما يقولوا احنا عايزين نشرح هخرجه على ترابيزه التشريح، وبعد ما الفني يخلص ويقفل هنقله على ترابيزه الغسل جوه للناس اللي مسؤوله عن الغسل.
1: كل ثلاجه موتى ينفع التشريح فيها؟
0: لا طبعا.
1: لا
0: هي التشريح ما بتمش غير باذن من النيابه العامه، بقرار من النيابه العامه بيطلب فيه اجراء الصفه التشريحيه على
1: جسمان. انا اقصد ان كل ثلاجه مؤهله؟
0: لا طبعا.
1: لا
0: لان يعني في معدات كتير للتشريح. فطبعا بتكون متوفره لاما في المشرحه الام اللي هي هنا عندنا اللي هي مصلحه الطب الشرعي هنا في القاهره، او في المستشفيات العامه في المحافظات.
1: ايوه المستشفى الكبرى في كل محافظه
0: بالظبط كده، اللي هي باسم المحافظه المتواجد جواها جوه ثلاجتها فني ومعاه معداته كامله، بس بتبقى متشاله على جنب طبعا في الاستخدام اللي هو لما بيحتاجوها، لكن مش زي المشرحه ان هي على طول المعدات موجوده.
1: انت دورك تسلم الفني الجثه للتشريح.
0: تمام.
1: من ضمن مهامك
0: بالزبط.
1: وبعد كده تستلمها منه
0: بالظبط.
1: ما بين هذا وذاك انت دورك ايه؟
0: هو ده اللي
1: بتحضر؟
0: هو ما انا لسه بقول لحضرتك هو ده اللي احنا متفقين عليه في الشغل، ولكن في الواقع بقى، والكلام ده كان من 2011 او من 2010 لحد 2015 مثلا، الفتره دي كلها كان

0: مهنتي ان انا ممكن اقف اساعد في التشريح والخياطه او ممكن انا اقوم بدور الفني لو الفني غير متواجد.
1: انا انت الفتره ما بين 10 ل 15 انت كنت بتشارك في التشريح او احيانا بتقوم بالمهمه
0: بالظبط.
1: انا الجمله نفسها بالنسبه لي صعبه, يعني جمله تشريح الجثه. هل فكره التشريح ان فعلا بيتم فتح الجسم بالكامل ولا لا الموضوع فيه مبالغات واحنا مش فاهمين؟
0: هو في ناس في مبالغات, يعني من انا شفت ناس كتير بتتكلم ان احنا بنفتح الجسمان ونفضيه خالص ونعمل ونسوي. لا الكلام ده كله غلط. هي الصفه التشريحيه طبعا بره حاجه وعندنا حاجه, هي ما بتبقى على حرف يو جايه من هنا لحد هنا ودي بره, يا اما احنا عندنا هنا في مصر بتبقى من هنا من اول هنا لحد اخر البطن تحت خالص وبنفتح. وفي هنا اجزاء كده في نص الصدر بتبقى غضاريف بنقصها وبنشيل العظمه اللي في النص وبنفتح الجسد من جوه. بنشوف بقى هل ايه المطلوب من النيابه طالبه مننا وبنتعامل على هذا.
1: يبقى في مهمه مطلوبه بتقدم
0: متطلبات معينه.
1: التشريح بياخد وقت قد ايه؟
0: على حسب الحاله.
1: متوسط
0: ساعه.
1: ساعه ايه كمان؟ ايه كمان من ضمن مهامك؟
0: هي بقى حته ان احنا ممكن ملابس تتحرز, اعضاء تتحرز, بس مش الاعضاء كلها.
1: يعني ايه الاعضاء اللي بيطلب
0: ممكن لو عضم لو مثلا عضو مصاب مثلا بطلق ناري والطلقه مستقره جوه خلاص حرز لي ده برضه على حسب طلبات النيابه.
1: تمام.
0: حرز العضو ده او لو الحاله جايه في سموم فبناخد منها قطعه من كل عضو اللي هي قطعه ما تزيدش عن عقل الصباع للتحليل. لان في بعض السموم بتسيب بعض الاجزاء بس او بعض الاجهزه اللي في الجسم. يعني في مثلا سم ممكن يصيب القلب بس في سم ممكن ياثر على الكبد بس. فطبيعي انت لو خدت اي قطعه من اي حته تانية مش هيبان لك ان في سموم. فطبيعي بتاخد من كل قطعه
1: مبلغ بالاعضاء اللي عايز منها عينات.
0: بالظبط كده. طبعا هي بدايه التشريح اصلا بتبقى الفتحه زي ما قلت لحضرتك, واول حاجه بنعملها ان بيتاخد عينه دم وعينه بول, دول لوحدهم اساسي في اي عمليه تشريح. طبعا بالنسبه للسيدات بيبقى في حاجه اسمها مسحه شرجيه ومسحه مهبليه. دي طبعا لو في حاجه اعتداء او كاني او حاجه من الليله دي. بعد كده بنشوف بقى طلبات النيابه ايه. هل لو النيابه طالبه بس سبب معرفه سبب الوفاه فقط وان في حاجه اصابه ظاهريه بنبتدي نشتغل على هذا الاساس. بناخد بقى مقاسات لو طعن سكين او كده ناخد مقاساته داخل فين, هل الاصابه دي ممكن تؤدي تكون هي السبب الرئيسي في الوفاه ولا لا. يعني ممكن تبقى جاي في طعنه ودي حصلت قبل كده طبعا وهي ما كانتش هي سبب الوفاه خالص,
1: في طعنه بس ما طلعش هي سبب الوفاه.
0: ودي كانت قضيه يعني انا كنت واقف حاضرها بنفسي. الموضوع غير الواقع. احنا فتحنا لا هو مش هي دي اللي موتته.
1: يعني هو حاول يموته الجاني حاول يموت باكتر من طريقه.
0: لا هما كانوا اتنين عادي بيتشاجروا مع بعض. فهو كان معاه سلاح ابيض غزوا بيه في منطقه القلب. طبعا التاني خد الغزه من الخوف طبعا ان انا اتغذيت في منطقه زي دي. الخوف خلاه يجري وهو بيجري السيناريو بترسم بعد كده يعني ان هو اتزحلق وقع على راسه على سن الرصيف. فعملت له هنا كسر في جمجمه ونزيف في المخ. فالطعنه ما كانتش هي سبب الوفاه. هي اصلا ما صابتش القلب, هي ما وصلتش للقلب, هي كانت وقفت قبل القلب بمليمترات بسيطة جدا.
1: طيب مصاعب المهنة الأولى التلت الأولاني اللي احنا بنتكلم عليه, مصاعب المهنة دي كانت بالنسبة لك بتتمثل فيه؟
0: هو هي أولا أول فترة أول مرحلة بس هي اللي صعبة. يعني أول يوم
1: بداية شغلك
0: بس أول يوم أول أسبوع هو ده اللي بقى صعب, لكن بعد كده الموضوع بيبقى سهل جدا.
1: فاكر أول يوم؟
0: طبعا
1: صعب تنساه
0: خالص.
1: احكي لي.
0: اول يوم ده انا رحت اللي كان مسؤول عن المكان, انت هتشتغل معايا هنا 1 2 3 تمام, وانت ليك هنا في هنا استراحه للفنيين بتوع المشرحه. فانت هتبات في الاستراحه دي مع الفنيين المتواجد في اليوم ده.
1: تمام
0: مفيش مشكله. اي حاجه تسمعها في المكان او تشوفها ما تركزش معاها. تمام.
1: دي نصيحة يعني ده وبصفة رسمية يعني هو بيقول لك انت هتسمع وهتشوف.
0: وقد كان. فأي حاجة تشوفها تسمعها تركز معاها وما تركز مع المتوفي انه متوفي انه انسان.
1: الجمله الاخيره ايه؟
0: ما تركز مع المتوفي على انه انسان.
1: وما ركز مع انه ايه؟
0: على انه اي حاجه تانية غير انسان، لانك لو ركزت انه انسان مش هتعرف تنام ليه. فكره انك تشرح انسان زيك من اصعب حاجه انت ممكن تقابلها في حياتك.
1: اتعامل معاه انه كائن اخر.
0: اه
1: فعلا ده الصح.
0: اه عشان تعرف تنام.
1: انت قلت قال لك اي حاجه تسمعها او تشوفها وقلت لي وقد كان.
0: اه
1: كان ايه بقى؟
0: اول جثماني استلمته ودخلته الثلاجه وقفلت.
1: اول يوم شغل ولا
0: اول يوم شغل؟
1: انت كله جاي لك
0: على اول ساعه
1: سخن كده.
0: اه اول ساعه دخلت الجثمان الثلاجه عادي، اللي هي ثلاجه العرض. ثلاجه العرض دي عباره عن غرفه كبيره جدا ليها ارفف معدن في جوه، وفي طبعا جسامين على الارض غير اللي على الملين الارفف جوه. فطبعا انا دخلت الجثمان وقفلت الباب لان الباب كبير جدا، قفلت الباب ورايا وخرجت. فطبعا بيبقى فيه بالليل في ان انا بعدي برضو بمشي جوه المشرحه تمم على حاجه. فانا داخل المشرحه ليها بابين، باب اللي هو العادي اللي بنستلم منه الجسامين، وباب اللي بنسلم منه الجسامين. باب اللي بنستلم منه اللي هو بيخش على ثلاجه العرض، ثم مكان التشريح، ثم ثلاجات الحفظ، وبعد كده جوه في الجهاز الاكس راي اللي هو الكشف بالاشعه السينيه. كانت تخش شمال على مكان الغسل الخاص بالغسل. فطبعا انا باخدها من اول المشرحه لاخرها بلفها من جوه كده. فانا بلف سمعت خبط عند باب ثلاجه العرض.
1: اول حاجه هتيجي بالك ان في حد
0: يعني. انا ما اهتمتش
1: خالص،
0: هي خبطه. فانا قلت عادي دي ثلاجه، وطبيعي ان لما الحاجه بتتجمد بتسمع فيها صوت، ممكن حاجه ترقع كده، فده عادي. فالخبطه ما جاتش في دماغي. رحت لحد اخر المكان ورجعت تاني، وانا راجع الخبطه بقوا اتنين
1: نفس المكان ونفس
0: بالظبط. فانا ابتديت بقى ايه، ان انا وقفت مكاني. انا خفت، مش هقول ان انا ما خفتش. زاد الموضوع ان انا سمعت ضحكه من داخل الثلاجه، فدي طبعا كانت بالنسبه لي اللي هي خلاص بقى
1: ضحكه واضحه
0: وصريحه. دي كانت بالنسبه لي القرار النهائي، ان هو ابو دي بالنسبه لي بدايه الاشاره مش للتحرك، هي للجري. وده اللي حصل. طبعا لما جه المسؤول
1: رحت لحد قلت له الحقني ولا
0: أو انا اتصلت بالمسؤول على طول.
1: المسؤول ده اللي هو اللي
0: ده الظاهر. اه
1: رد فعله ايه بقى زي ما بيحصل في الافلام؟
0: هو ضحك.
1: ضحك
0: قال لي عادي عادي، ده حبيبنا اللي قاعد جوه.
1: يما
0: بس هو كده كده في مبدا احنا متفقين عليه، اي مكان في دم فهو بسم الله الرحمن الرحيم في جن. فالمشرحه كذلك، لان اكتر مكان في دم وفي سوائل.
1: ضحكه وخبط في مره. المره الثانيه سمعت ايه او شفت ايه؟
0: كنت نايم في الاستراحه، وعندنا السرير مسافته قريبه من الارض، فانا نايم على جنب اليمين وباصص مركز في الارض. ومره واحده في خط نار عدى قدامي، خط نار كاني في سهم عدى،
1: حاجه مولعه.
0: اه فانا كنت ابتديت اتعود بقى على المواضيع دي، خلاص بقى عندي موضوع بقى عادي خلاص. يعني انا عرفت ان في حاجه هنا، فانا لازم اتاقلم معاها واكون هادي عشان اعرف اعيش.
1: حاجه غريبه تحصل لها
0: تحصل. اه هي الفكره في الاول ان هي مش هتاذيني، هي هتحاول تخوفني لكن مش هتاذيني.
1: خوف اذى برضو، هو الواحد يشوف نار بتولع جنبه ولا حاجه يعني برضو
0: هو الخطفه بس. لكن ان انت تاذيك، مفيش حاجه هتاذيني غير باذن ربنا، ده مبدا.
1: كمل لي وبعدين.
0: فهو خط نار كده، فانا رحت اعوذ بالله من الشر الرجيم. احنا بداناها بدري النهارده، ده انا بكلم نفسي. وقعدت. طبعا كنا جايبين عشاء اصلا بالليل نتعشى، وبعد ما اتعشينا وخلصنا حطينا بقيه الاكل في عندنا زي رف كده رخام، فحطينا عليه الاكل ونمت انا عادي. وحصل خط النار ده، وقمت عادي خرجت ورجعت تاني وقعدت ومولع سجاره. وانا متاكد مليون المية ان مفيش حد داخل غرفة الاستراحة غيري انا فقط لا غير، ولا اي كائن من كان، كائن اي كائن مش بني ادم، لا اي كائن غيري. مرة واحدة لقى في قطة قاعدة بتاكل، ومش بتاكل عادي، هي بتاكل بايديها، هي بتحط ايديها في الاكل بتطلع بالاكل بتطلع في بقها. ومرة واحدة راح تبصلي لفت راسها ليا، اللي هي قاعدة بتاكل كده، ومرة واحدة هتعمل لي كده
1: اللي هي ركزت معاك.
0: انت اول مرة تشوف حد بياكل بايده؟
1: نعم.
0: انت اول مرة تشوف حد بياكل بايده بنفس الاسلوب؟
1: وقت صحيت من النوم؟
0: لا انا ما صحيتش من النوم، انا اغمى عليا.
1: وبعدين
0: بس هم اغمى عليا. وطبعا جم تاني يوم لقوني اصلا في مكاني زي ما انا ما اتحركتش. واول ما حكيت قال لي ده العادي بتاع المكان، هتلاقي من ده كتير. طيب انت بتشوف حاجه ورا حاجه ورا حاجه ورا حاجه.
1: طب هو يعني احنا هنعتبر مثلا ان ده من كتر تركيزك خيل اليك مثلا.
0: لا لان في ناس كتير غيري زمايلي شافوا كتير, مش انا لوحدي.
1: شافوا ايه حاجات برضو من المواقف اللي انت؟
0: هو كل واحد شاف
1: كل واحد فيكم بيعلي على التاني في العتاب
0: بتاعه. مش بنعلي, بس هو كل واحد شاف, بس ايه اللي شافه والله اعلم. يعني ما بنحكيش لبعض المواضيع دي اصلا. انت ظهر لك حاجه, اه يا عم طب عادي, ده العادي بتاعنا خلاص.
1: انت ظهر لك حاجه يا استاذ سيد بهذا الشكل المخيف, كملت الشغل من باب ايه؟
0: حب الفضول, انا عايز اوصل للليفل الاعلى.
1: اه لا يعني انا مستني الرد النمطي الجميل بتاع اكل عيشي ورزقي ومش عارف ايه. لا انت دخلتني في حته تانية.
0: لا
1: الفضول فضولك وداك لحد فين؟
0: وداني ان انا الحمد لله ما بقاش خايف من اي حاجه دلوقتي.
1: لا وداك عملت ايه؟
0: لا ما عملتش, كملت زي ما انا في شغلي, وبقيت بخش في حاجات اكبر مني, حاجات اصعب ممكن ان انا يعني طبعا اصعب حاجه بتجي لنا في المشرحة كانت الحالات التعفن. ان انت تعرف تشرح حاله تعفن ده من اصعب الحاجات.
1: صعب
0: جدا طبعا. يعني انت اول حاجه بتعملها لازم تفضي كل الغاز اللي جوه, وطبعا ده حاجه. واصعب حاجه تانية برضو اللي ما فيش حد قلبه ما اتخلعش عليها, الاطفال اللي هي تكون نتيجه اللي هي تكون لسه مولوده ومرميه في الشارع او في زباله او
1: الاطفال السفاح.
0: بالظبط كده, هم دول. فبيقولنا طبعا برضو بيتم تشريحهم. فطبعا موضوع انك تشرح طفل في سن زي ده الموضوع صعب قوي.
1: وانت في فتره العامل اللي هي الثلث الاولاني زي ما اتفقنا, انت اول واقعه حصلت اللي هي صوت الخبط والضحك, تطور الموضوع لايه اللي هو انت وصلت المرحله اللي هو انتوا فاضل ايه تاني تعملوه؟
0: لا هو مفيش, هو
1: بقى ساعات اسمع يقول لك بينادوا عليكم, يعني حد بينادي عليك باسمك.
0: لا حتى بحد بينادي وحد بيضحك وتروح ما تلاقيش حد عادي, يعني
1: حد نادى عليك باسمك.
0: اه وحد قبل كده خبطني على رجلي وانا نايم.
1: طب ما عادي, ما احنا بنحس ده, بس بيبقى تهيؤات
0: يعني. لا مش تهيؤات, هي لما حد يخبطك على رجلك.
1: انا مش بكذبك والله.
0: لا انا فاهم. لا انا متفاهم
1: يعني, عارف بنفكر.
0: ما هو في فرق بين انت تكون بيتهيألك وفرق ان انت تحس بيه, في فرق ان انت يحصل لك مشكله بسبب حاجه زي كده. يعني أنا في مره نايم وجت واحده انا متذكره, انا كاني بحلم, بس انا صاحي ومفتح عيني ودارك لكل حاجه.
1: بين الصحيان والنوم ولا الصاحي؟
0: لا صاحي, بس انا فارق جسمي ان هو انا باصص للسقف وقاعد عادي. وراحت مره باب التلاجة ده ليه قفل ما بيتفتحش غير بضغط بضغطه مننا, افتح الباب واقفله. ده التلاجة العاديه. التلاجة دي اتفتحت لبابها للاخر وترزع جامد. دي كانت اول مره, ده كان اول تنبيه في اليوم ده. تاني تنبيه الايد الاثنين دول, انا نايم وعامل ايدي كده وراحت الايد دي على ايدي الاثنين, انت هتفضل نايم لحد دلوقتي. وكان صوت ست.
1: ليه بتسميه تنبيه؟
0: ما هو التنبيه طالما جه وانت ما سمعتوش اعرف ان بناء على جه بعد كده.
1: مش فاهم
0: جملتها. انت هتفضل نايم لحد دلوقتي وخبطتها على جسمي. ده كان اول حاجه حصلت منها, دي كان تنبيه, انت اخرج من هنا دلوقتي.
1: وبعدين خرجت؟
0: لا انا خرجت بعد ما حصل اللي حصل ده. وفضلت فتره تعبان بسبب الموضوع ده.
1: هو في الميتين في بينهم في التلاجة حوار او لغه او في حاجه من الكلام ده؟
0: الحوار ما بيكونش بين الميت والميت, الحوار بيكون بين اما جن اما قرين المتوفي.
1: شفت جن؟
0: ما بيظهرش بالرؤيه الحقيقيه بتاعته.
1: ما بيظهرش,
0: بيظهر متشكل.
1: شفت ايه غير موضوع القطه مثلا؟ شفت الجن متشكل على هيئه ايه؟
0: مره وانا صغير عندنا في الصعيد, كان جدي الله رحمه الله عليه كان بيسال غيب بالليل.
1: تمام.
0: تعالى معانا. حاضر. فوالدي قال له بلاش, قال له يجي معانا. خدني معاهم. فانا سيبهم تحت بيسوا الارض وانا واقف بره على اول الارض. هما في تحويلات بتتم اثناء سقيه الارض, يعني هما بيبداوا بالسقي من اخر حته في الارض, ان هي قطعه متقسمه وكل قطعة عليها قفل, ومجرد ما تملى الحوض ده بيتقفل عشان اللي قبله يملى لحد ما توصل عند اول ارض بره خالص. هم سابوني ودخلوا وانا بديت اتمشى بقى في الاراضي اللي حوالينا كلها, اراضي قرايبنا يعني, ده بارض عامة
1: العيلة.
0: القرية كلها عبارة عن عيلة واحدة. المهم وانا بتمشى لقيت في ارنبة ومعها اولادها كتير قوي. قعدت, انا كنت لابس جلابية صعيدي عادي, خدت الجلابية كده وقعدت الم بقى الارانب دي واحد واحد واحد, فرحان بيهم بقى. ارانب.
1: هروح البيت بقى ارانب.
0: رحت لجدي بقول له يا جدي انا لقيت ارانب. قال لي فين؟ قلت له عند الشجره اللي هناك دي. قال لي هم فين؟ وبيقولها بخضه. بعمل كده لقيت في طوب بيقع من حجري
1: وكانه عارف.
0: ما هو الاماكن دي بالذات اللي هو الخلل او هو الزراعيات زمان
1: وبالليل كمان
0: الموضوع بيبقى فيها كتير. وما سكتش وجدي ما سكتش غير لما رحت معاه قال لي تعالى وريني انت لقيتهم فين بالظبط. وكان واخد معاه كوبايه وطول ما هو ماشي عمال يقرا عليها قران لحد ما وصلنا عند المكان اللي انا قلت له هو ده. قال لي وريني لقيتهم فين وخدتهم ازاي، وريني انت عملت ايه بالظبط. قلت له انا عملت الجلابيه كده ونزلت عشان اوري له انا بسحب ازاي. واول ما نزلت راح ضربني بكوبايه الميه كلها.
1: هو جدك ضربك بكوبايه الميه؟
0: ضربني بالكوبايه نفسها،
1: غرقك بيها.
0: غرقني بيها بس عشان يضمن ان انا ما يحصلليش حاجه من اللي انا.
1: طب تعالى نرجع التلاجة تاني وانت كبير بقى. المهنه الثانيه كانت
0: مسؤول تلاجة موطا ومغسل.
1: كده ترقي كده ترقيت ولا
0: ده ايه؟ سبت المكان اصلا، سبت المشرحه اساسا.
1: ليه سبتها؟ ليه اصلا
0: اللي انا كان هو اصل هو اللي كان واخدها كان متعهد فهو سابها وانا سبتها. وتعبت الفتره الاخيره من ان مفيش حاجه بعملها غير اني بشرح ميتين او اني بتعامل مع.
1: مش انت قلت لي الميتين التعامل معهم اريح؟
0: حلو، بس لما تتعامل مع جثمان تفتحه ده صعب بالسهل.
1: المهنة التانية الوصف عبارة عن ايه؟ بتعمل ايه؟
0: بستلم الجثمان من القسم اللي هو توفى فيه سواء رعاية او استقبال، بجيبه عندي التلاجة، اخلص ورقه واتصل باهليته ويجي يخلص ورقه ونغسل المتوفى ويستلمه.
1: اغرب حالة عمرك ما تنساها، قصة يعني مش لازم تخوف او اثرت فيك قوي، كانت ايه؟
0: هو في حالات كتير. هو اصعب قصة جاتلي ان واحدة هي اللي موتها بده وطفل رضيع.
1: يا ساتر.
0: من اجل واحد كانت تعرفه.
1: طب ليه بتموته يعني تحت بند ايه؟
0: هو اللي احنا عرفناه بعد كده من افراد الشرطه اللي هم كانوا الموضوع كان معاهم ان هي كانت تعرف واحد وكان في ما بينهم علاقه غير شرعيه.
1: تمام.
0: فكان بيروح لها البيت فالولد بيعيط، فمره على التانية انت مش هتسكتيه انت مش هتعملي ايه، راحت قايمه ماسكه دماغ الولد وراحت ضربها في الحيطه. دي كانت اصعب حاجه عليا ان انت كأم يجيلك قلب تعملي كده في ضناك الواحد. انت ايه ده؟
1: غسلت انت الطفل ده؟
0: اه.
1: فاكر المشهد بكل تفاصيله؟ من المواقف اللي هي ما بتنساهاش.
0: اه. وفي طفل غيره بس ده ما كانش، ده كان مات في حادثه، دي عربيه خبطته. انا عيطت على الطفل ده. انا كنت ساعتها كان معايا ابني كبير، كنت لسه يعني معايا ربنا كرمني بابني الكبير. فشوفت في ابني ان انا لو حصل ده انا، فكانت اول مره في حياتي ان انا قلبي يرق المتوفي ايا كان هو مين.
1: دون ذلك انت كنت بتتعامل انها مهنه
0: بالظبط. يعني هم حتى في المشرحه ما كان اي فني بيحط ايده بمشرط على طفل كانت ايده بتتهز، انا ما كنتش بتهز. اللي هو انت جبروت، انت ما بتخافش؟ لا ما بخافش. طبعا ان انا اعيط على طفل فده موضوع صعب جدا.
1: انت بتخاف من ايه؟
0: ما بخافش من حاجه، بخافش غير من ربنا.
1: ربنا سبحانه وتعالى
0: هو اللي
1: يقول لله المثل. انا احنا ما اتكلمش عن الذات الالهيه، لا انت في شغلتك بتخاف من ايه؟
0: بخاف اظلم المتوفي تحت ايدي اكون بغسله.
1: تظلم المتوفى في الغسل؟
0: اه.
1: يعني
0: هو الغسل ما هو باختصار؟ ما هو الا غسل الجنابه بتاعنا احنا كاحياء.
1: صحيح.
0: تمام كده. فان انت في ناس وده انا شفتهم واعرفهم وبالاسم، ان انت في ناس ما بتراعيش ربنا في المتوفي في غسله
1: خالص. يعني ايه ما برعيش ربنا في الغسل؟
0: يعني
1: ما بيعملوش صح يعني؟
0: اه.
1: وايه اللي يخلي واحد ما يعملش الغسل صح؟
0: هو هدمه الاول والاخير الماده، مش فاهم ان هو يتحاسب على كل ده.
1: ماشي. طب هو كده كده غسله، ليه ما يغسلوش صح؟ بالبلدي بيكروته يعني؟
0: اه
1: اه
0: ده اللي هو بيحصل. طبعا هو الغسل خطوات ولازم في خطوات اوليه لازم تتاكد من حدوثها او من ان انت اتقنتها مليون المية، لان هي دي اساس الغسل. الباقي اللي بعد كده خطوات عاديه جدا، لكن الخطوه دي بالذات لا صعبه. فبشوف ناس ما بتعملهاش صح، في ناس بتعمل حاجات ما تنفعش.
1: بيقول لولا انا كنت شغال في سياره او في عربيه نقل الموتى او عربيه تكريم الانسان، وكانت دي مهنتي وبتعامل انا زي ما اكون بنقل اي حاجه يعني. الموضوع ما كانش عندي مخيف يعني، وخصوصا ان انا دايما بيركب حد من اسره المتوفى وخلافه وعادي. يقول في مره كان اب توفى الله، فروحت استلمت الجثه من المستشفى وبنته قالت انا هركب معاه ورا. هو بيقول كمان ان عدد الاقارب اللي كانوا موجودين كانوا قليلين جدا. يقول طلعت على الطريق وكنت رايح ناحيه الفيوم، فمشيت وكل شويه ابص على المرايه بنته بتبكي، وبعد كده فتحت المصحف وبدات تقرا. بيقول اللي حصل ان انا في لحظة او في غفلة من الزمن قررت اقف اريح شوية. فبعدين بيقول قلت هنزل لها اسألها لو انتي محتاجة حاجة. فبيقول بدور عليها من الاتاج، مش الجثة، البنت. بيقول مفيش، وكأنها اتشفطت من العربية. بيقول فضلت مصدوم والزمن كله وقف وعمال اقول هو ده ازاي حصل، ده ازاي حصل، ده مفيش. بيقول بدأت العربيات اللي كانت ماشية معانا ورايحة ناحية المقابر كلها تيجي، لان انا كنت سابق ومعايا اللوكيشن ماشي عليه. فبدأوا يلاحظوا ان انا ركنت، فبدأوا يركنوا واحد ورا التاني. فاول واحد نزل قلت لهم الاستاذة اللي كانت راكبة معايا ما اعرفش راحت فين، وكانت الإجابة أستاذة مين اللي ركبت معاك؟ أنت ما حدش ركب معاك أصلا، إحنا حطينا الصندوق المتوفى وكلنا ماشيين وراك يا جماعة، بنته يا جماعة، ويحكي ويوصف ويعمل، ما فيش حد. طب يعني حد ما واحدة من السيدات الفضلايات اللي كانوا موجودين قالت له أنا هوريك صورة وقل لي صاحبة الصورة دي هي اللي انت شفتها ولا لا. بيقول انا اول ما تقال لي الكلام ده حسيت ان انا داخل سيناريو فيلم عربي بقى، انها تطلع بنته اللي ماتت وخالته والكلام ده يعني. فقال لها وريني، فوريته صورة، قال لها بصي هي شبهها بس شكلها اصغر منها، اصغر منها بشويتين يعني. فمتقال له طب استنى، قلبت في صور تاني وجابت صورة ليها مع الست دي، لا هي دي هي دي. فلقى سكتت وقالت إنا لله وإنا إليه راجعون. دي مراته، دي مراته اللي توفت بقالها حوالي 3 أو 4 سنين. بيقول مريت بالموقف ومواقف كتيرة كعامل أو كمسؤول نقل الجثامين بعدي وبتعدي بيا وبفوتها، لكن شغلانتنا علمتنا نسكت، علمتنا نقول تمام، لان احنا احتكاكنا بالبني ادمين يمثل 2-3% والباقي 97% هو احتكاك بالجثامين. احتكاك لطيف زي ما هو وصفه نصا، قال لي احتكاك لطيف هادئ غير مزعج، لكن احيانا وفي بعض الاحيان القليلة يبقى مخيف. انت مين فيهم؟ المخيف ولا الهادئ ولا اللطيف؟
2: عادي
1: ولا مزيج من التلاتة؟
2: عادي. وانا بوصل جسمان، لو هنتكلم في الجزء التالت اللي هو كسوقنا الموتى، فلا هو عادي جسمان، انا بجيب جسامين لوحدي مش مصريين.
1: هي الموت ما فيهوش جنسية يعني، احنا
2: بغض النظر يعني ملوش اهلية اصلا، وببقى ماشي انا وهو على طرق مقطوعة بالليل لوحدنا انا والمتوفي بس. وبجيبه مسافات كبيره فوق 500 كيلو.
1: ايه الموقف اللي حصل في نقل جثمان استاذ سيد يحكيه لنا؟
2: لا مفيش حاجه غريبه حصلت مع جثمان، ولكن انا شفت حاجه غريبه في تربه في المنوفيه.
1: احكي لي.
2: هو النظام في المقابر في الارياف عشان المايه الجوفيه بسبب الزراعه
1: بيدفن على وش الارض،
2: فوق الارض
1: مفيش سلالم
2: بالظبط كده. فكان في الغرفه اللي هي بتاعه الموتى فيها باب كبير جدا، باب زي باب الشقه كده، بس بنص دايره كده
1: الحوش يعني
2: لا الباب التربة هم عندهم
1: القبر نفسه
2: التربة عاليه قوي
1: بنايه زي زي كوخ بيت كده
2: وليه باب كده وليها زي باب بس باب مش اللي هو توطي له
1: باب عادي المفروض ان انا اوطي عشان ادخل
2: لا تخش له عادي اللي هم عاملينه باب كبير
1: ادخله وانا واقف عادي
2: تمام بالظبط مش زي البيبان الصغيره اللي انت لازم تخش
1: ده اللي انا فاهمه
2: فانا واقف بره شايف كفن على اليمين الكفن ده ابيض زي ما هو فاللي هو مسؤول عن المقابر دي فهو
1: انت كنت رايح ليه اصلا
2: رايح اودي متوفي
1: بتسلم جثة
2: انا معايا الاهليه ومعايا الناس اخدوا الجثمان من عندي من العربيه بالصندوق بتاعه قالوا هنصلي في الجامع اللي في المقابر وهندفن على طول تمام يا جماعه انتظرونا شويه قلت لهم مفيش مشكله فانا من عادتي لما بيكون في حاجه زي كده بقف انتظر واقف يعني مش اخد صندوقي وامشي لا انا بقف وادعي ادعي عشان انا في يوم هبقى مكانه فاتمنى ان حد يدعي لي فواقف فبقى لقيت في الجثمان ده على جنب جوه فبقى بكلم اللي هو التراب المسؤول بقول له انتوا لسه مدخلين جثمان قريب ازاي تدخلوا عليه جثمان تاني
1: هو صحيح صح
2: غلط قال لي مين ده اللي دخل قريب قلت له الجثمان اللي جوه ده قال لي يا عم ده بقى له 40 سنه مدفون 40 سنه
1: ده بتقول لي كفن جديد
2: جديد ابيض ابيض مش متطرب حتى 40 سنه وكان جثمان سيل واحده ست انا سالته على التفاصيل بتاعتها قلت له 40 سنه انت بتشتغلني لا انا الموضوع ده قال لي لا بقى له 40 سنه دخل عليه جثث قليل وكتير
1: ده عارفين
2: قال لي ايه اللي هي قال لي دخل وخرج يعني شلموا العظم وشالوه في عضمات ايه اللي هي بقى لها 40 سنه على الوضعيه دي طب ايه القصه
1: كنت لسه هسالك فضولك ما خلاكش
2: ما ده طبيعي ايه القصه دي طب ايه قصه الست دي قال لي الست دي كانت بتعمل حاجتين بس قلت له اهمه قال لي كانت تصحى الفجر تصلي الفجر وتقرا سوره الملك مواظبة على الموضوع ده قعدت اكتر من 30 سنة قال لي والكل بيشهد بالكلام ده قال لي يوم جنازتها انا عايز اقولك البلد كلها حرفيا مشيت وكان الصندوق بتاعها طبعا انا ما كنتش حاضر الموضوع بس انا سمعت ان التابوت اللي هي كانت محطوطة فيه كان بيمشي فوق يعني بيعدي من وسط الناس مش الناس اللي شايلينه هم كانوا بيسلموا بعض من كتر سرعة التابوت ان هو عايز يلحق يروح مكانه الاخير فدي كانت طبعا بالنسبه لي انا اول مره اشوف جثمان بالمنظر ده يعني شفت كتير وقليل
1: شفت بعينك
2: شفتها بعيني الكفن ابيض
1: الكفن ابيض واللي تحته شبه عظم ولا لسه واخد هيكل
2: لا الهيكل الجسد جوه الكفن كانها لسه داخله دلوقتي حالا
1: كان الجسم سليم
2: بالظبط يعني حتى هي الست رحمه الله عليها شكلها كانت مليانه فالكفن مش فاضي على الارض لا الكفن واخد القبه بتاعت
1: جسم البني ادم
2: جسمها ف يعني حتى بعد ما خلصنا الدفنه كان في واحد معايا في وسط الناس اللي هي بتدفن فهو اللي هو كان مقرب مني قوي يعني اثناء خلينا معاك ومش عارف ايه نمشي ورا بعض وكده حاضر عيني اسمك ايه واسمي كذا وانت اسمك اسمي كذا تمام فتعرفنا على بعض فقلت له اسالك سؤال بعد اذنك قال لي بعد بقى دفنا كده وخلاص بقى هو عايز حاجه انت هتمشي قلت له همشي طب تتعشى قلت له شكرا هروح بقول له عايزك اسالك سؤال قلت له قال لي ايه قلت له الجثمان اللي جوه ده اللي على الجنب ده بيقولوا بقى له 40 سنه مدفون قال لي قلت له انا التراب مش بيشتغلني قال لي لا والله مش بيشتغلك ده جثمان يعتبر جثمان ستي قلت له بقى لها 40 سنه على الموضوع ده قال لي بقى لها 40 سنه على الموضوع ده قال لي اوضتها لحد النهارده نخش اوضتها ما بتشمش غير ريحه حلوه عمرنا ما شمينا ريحه تعطين اللي هو مكان ما تسيب الحاجه مقفوله فتره
1: تقدم.
2: الزمن لا. هو ريحه اوضتها حلوه طول عمرها
1: يا رب احسن ختمنا
2: يا رب اللهم امين
1: الرؤى والاحلام هل عمرك بيجيلك رساله ما من
2: وانا في المشرحه اتفضل دي جات لي مره واحده اللي حصلت معايا وجات لي بنت من قبل ما توصل المشرحه اصلا يعني ما كانش لسه جات المشرحة بس انا حلمت بيها حقي عند خالي ده اللي قالته حقي عند خالي ده اللي قالته ما قالتش اكتر من كده وانا ما ركزتش في الموضوع يعني انا اول مره اشوفها اصلا في الحلم ما شفتهاش قبل كده يشاء ربنا ان انا تاني يوم نزلت شغلي عادي طبعا انا كنت بستلم ورديه ليليه اصلا مش بستلم ورديه صباحيه خالص فاستلمت الورديه بتاعتي عادي وجيت جثمان ده انا اول ما عريت الوش عرفتها
1: حسيت بإيه؟
2: هو انا ما فهمتش هو في ايه اصلا
1: يعني اصل فكره انها جات لك في منام الاول وبعد كده شفتها الموضوع مرعب قوي
2: طبعا وقعدت بتاع حوالي 10 دقايق انا قاعد باصص لها بس مش بعمل حاجه انا عايز افهم انت جيتي لي ليه طبعا عقبال ما اجراتها بتخلص بره هي قدامي، لان المفروض اي جسمان بيدخل بيتعمل كارت على ايده عباره عن كارت كرتون كده بيتكتب فيه لو هو معلوم الهويه، بيتكتب فيه رقم المحضر اللي جاي فيه واسمه، وبيتحط بيتربط بدباره في ايد في معصم المتوفي عشان ما الجسمين ما تتبدلش. فاول ما انا شفتها طبعا انا الموضوع كنت امبارح معايا في حلم، طب ازاي الموضوع كان غريب بالنسبه لي، بس كل اللي انا قدرت اعمله حاجه واحده بس، ان انا نبهت الضابط اللي كانت جايه معاه الجثمان ده.
1: انا ورالك
2: قلت له خد بالك انا عايز اقول لك على حاجه، هتقول مجنون قول، هتقول
1: انا كنت عايز اقول لك برضه هو رد فعله كان ايه، تقبل الموضوع ولا
2: هو تقبل حاجة. الموضوع هو اول ما قلت له عايز تقول مجنون قول، عايز تقول مخاطره فقول، بس البنت دي جات لي امبارح في الحلم وقالت لي حق عند خالي، انا مش فاهم القصه فيها ايه ومعرفش اي معلومات عنها.
1: كنت فتحت له باب كبير.
2: لا هو الموضوع كان اكبر من كده بكتير. هو انا اول ما قلت له الكلمتين دول راح باصص لي كده قال لي على فكره، قلت له قال لي انت حلت لنا القضيه. قلت له انا ازاي؟ قال لي اللي جاي لك دي جايه في اغتصاب وقتل،
1: لا اله الا الله،
2: والمرجح ليها ان حد من القرايب مش حد غريب، ان الموضوع تم في مكان مفيش حد غريب بيدخله. قلت له طب هي قالت لي كذا كذا في الحلم. طبعا انا ما اعرفش مسار القضيه وصل لفين او ايه اللي حصل او الكلام ده كله،
1: بس يا راجل بعد كده زي ما تدورش،
2: هي جايه من منطقه بعيده عن المنطقه بتاعتنا. يعني هي جايه من على حدود محافظه الجيزه.
1: رساله الميت بتحسها امانه؟
2: طبعا. وعلى فكره ما فيش حاجه اسمها اروح ازور قبر والدي او او او، لان ما فيش حد من المتوفين موجود معانا على الارض او بيسمع اي حاجه او بتروح له. لا هي الفكره هو بالدين، هو قالوا ان كل حاجه بتروح لهم في عالم البرزخ، بس عن طريق مش هو اللي بيسمعنا، هي عن طريق الملائكه بتبعت دي هديه جات لك اللي هي الدعوه بقى او اي حاجه من فلان. بس
1: يعني احنا هو عالم حجب عنا بالكامل طبعاً. فاحنا اللي بناخده ما بين كتاب ربنا وما بين السنه النبويه الشريفه، لكن الدخول في الحته دي انا بحب دايما اسيبه لاهل العلم، يعني فيما يخص النواحي الدينيه بالذات هم اعلم منا بكثير. يعني ليه بتسموا الميت امانه؟ بتقولوا هنسلم الامانه؟ دايما اسمع الجمله دي بتقولوها، الامانه وصلت، سلمت الامانه.
2: يعني احنا حتى ما بنبدا غسل بنيجي نقول نويته الغسل عن فلان، فهي امانه انت لازم تتعامل معاه برفق.
1: نويت الغسل عن فلان اللي هو اسم المتوفى.
2: اسم المتوفى.
1: بس هو في حد بيغسل نفسه؟ ما طبيعي ان لازم.
2: ما هو لا، ما هو الغسل ده غسل جنابه، هو عايش، بس بمجرد ما توفى بقت امانه معاك انت، فانت اللي بتتغسل
1: نيابه عنه. تفاصيلها بقى يعني بالظبط كده، مسؤول عنه بحفظه بالاهتمام بيه.
2: يعني اصل الفرق اللي ما بين الجسد وما بين الايد المغسل وما بين الكفن هو روح المتوفى، هي حاضره معانا وبتحضر الغسل. عشان كده يقول لك خد بالك الميت بتألم، الميت بيحس بالميه، استخدم الميه فتره زي دمعه العين، فكانت دي كانت وصايا الرسول صلى الله عليه وسلم.
1: دايما اسمع قصه ان الميه لازم تكون الميه اللي انا الحي بتحملها عادي.
2: بالظبط، ولذلك
1: ساقعه قوي ولا سخنه.
2: بالظبط، ولذلك لو احنا في الشتاء بنحاول ندفيها على قد ما نقدر
1: فعلا،
2: ولو في الصيف بنخليها فتره خالص. إنه هو بيحس زينا، هو كان عايز زينا، وهو دلوقتي موجود، وأي حاجة أنت بتعملها غلط فيه هو بيبقى ذنب عليك، وأي حاجة بتعملها صح.
1: بتحاولوا في إيه تاني في الوصل بتلتزموا بيه أو بترعوه غير نقطة إن المية تكون درجة حرارتها مناسبة، إيه تاني؟
2: تنظيف الجسد على أكمل وجه.
1: إيه كمان؟
2: قدر المستطاع أحاول أن أطبق السنة مع الحالة اللي قدامي، لأن كل حالة بتختلف عن التانية. يعني الـ اولا عشان في ناس بس مختلط عليها الامر، المحروق او المتعفن بس درجه عاليه، او اللي هو في حادث زي حادث قطر بقى فيه
1: اشلاء
2: طبعا ده كله ما بيتغسلش، ده بيتيمم بس،
1: يتيمم
2: فقط لا غير. فطبعا في حاله
1: عشان الميه
2: بالظبط هو مش كانش هيستحملها اصلا عايش،
1: هتبقى ضرر.
2: طبعا في حاجات زي كده كتير، واهم حاجه في الموضوع كله ان انا احاول قدر المستطاع حتى لو ان انا هغسل بميه بسيطه خالص، ان انا احاول اكون غسلته صح حتى لو الميه قليله معايا.
1: يعني اقدر اقول ان كل حاله وكل متوفى يكاد يكون لي
2: ظروف مختلفه،
1: طريقه وظروف تختلف عن الاخر.
2: في يوم المتوفى ياخد نص ساعه في غسله،
0: في المتوفى ممكن ياخد ساعتين وثلاثة على حسب هو فيه ايه او وضعه ايه.
1: علامات حسن الخاتمة وعلامات سوء الخاتمة
0: موجودة.
1: بتشوف ايه؟
0: هو بتشوف اللي بيضحك بيبقى مبتسم.
1: ابتسامة ولا ابتسامة لدرجة انه
0: لا
1: يعني بيضحك. الضحكة
0: ابتسامة. ابتسامة لان هو اخر حاجة شافها قبل ما يموت على طول كبدت روحه على ملك الموت. هل انت في جنة ولا هل انت في نار؟ طبعا مش كل الناس بيبقى عندها علامات.
1: سيبك معلش من قصة هو شايف ايه الله اعلم.
0: ما هو ده
1: لكن
0: هو ده.
1: انت شو بتشوف ايه؟ انت بتشوف ايه قدام وشك يعني قدام حضرتك وانت بتستلم او هتعمل الوصل او هتعمل ايه؟ انت شايف قدامك ايه؟
0: حد بيضحك، حد مبتسم، هو شايف حاجة بيضحك لها يعني.
1: مش مجرد ارتخاء للعضلات زي البعض بيقول.
0: هو هو هو عمره ما هيبقى ارتخاء للعضلات، بس مش كل الناس هتبقى بتبتسم عشان ارتخاء العضلات. ارتخاء العضلات ممكن يحصل على اي وضعية تانية، لكن هو بيحصل على اخر وضعية للمتوفي، تثبيت العضلات على اخر وضعية دي. هو كان بيبتسم في اخر حاجة. وفي ناس بتبقى اهليها حضرة الاخر لحظة عندها، وده حصل لي انا شخصيا في حد يخصني جدا. وحضرت اخر لحظة ليه وشافه هو بيضحك وبيبتسم
1: وهو في الرمق الاخير
0: في اخر نفس خلاص وبيبتسم.
1: بتعمل ايه بقى؟ بتجيب قرايبه لو موجودين بره تبشرهم؟
0: لا طبعا. هو في حاجه حضرتك احنا بس بنمشي فيها في الغسل. قله العدد على الغسل ستره للمتوفي. يعني كل ما العدد بتاع الحاضرين قل بقت ستره اكتر للمتوفي. يعني في واحد ممكن يمسك لسانه وفي واحد لا. فطبيعي اقرب حد مين؟ مثلا متوفي راجل كبير، اقرب حد لاتنين ولاده. هاتوهم يقفوا معي. حد ثاني يخش، طب بعد اذنك بعد الغسل هنسيب الوش مفتوح ووريهم العلامات وهم واقفين معي. ولما بتيجي الناس تخش هم يا جماعه ادعوا له علاماته كويسه. بس لكن
1: لما بتشوف العكس بتعمل ايه؟
0: لا بلتزم الصمت، بسكت احسن. كل اللي بقدر اعمله اقول لهم ادعوا له على قد ما تقدروا.
1: بس مثلا لو يقولك طب انت شفت ايه؟ طب طمنا. هل في حاله زي كده ممكن تكذب من باب ان انت ما تخوفهمش؟
0: ممكن. بس هم في ناس بتلاحظ من طريقه كلامي معاهم. ادعي له، هو مش محتاج منكم غير الدعاء دلوقتي.
1: بتشوف ايه خليك يعني قلبت حواجبك اللي حصلت دلوقتي دي؟ افتكرت ايه؟
0: لا هو كان في حد قبل كده اعوذ بالله كان بيتعامل في السحر وتوفى. فطبعا كانت موتة شنيعة جدا، يعني كان منظره اصلا يقبض القلب. لا السواد اللي نزل عليه مرة واحدة، وهو اصلا يعني هو اولاده وزوجته بيض جدا وهو كان ابيض وعايش. السواد اللي بقى فيه ما هم اللي قالوا لي، ما هم استغربوا ان لونه اتغير.
1: لا لا
0: الله. قلت لهم يا جماعة ده ممكن بسبب الوفاة وكده. بررت لهم الموقف. يا جماعة لا ده عادي، ده سبب الوفاة وكده.
1: فانت شفت اللون اتغير؟
0: اللون اتغير جامد جدا. متخشب، مش بيساعدني. متوفي دايما بلاقيه بيساعدني.
1: متوفي بيساعدك؟
0: بيساعدني وانت بتقلبه. وانت هو زي ما اتفقنا مع حضرتك ان الغسل خطوات. اول غسل التطهير في حاجه اسمها النحنحه، ان انا بضغط على بايدي على القولون
1: عشان لو في فضلات
0: تطلع. ومع الضغطه بقوم المتوفي نص قعده وارجعه تاني.
1: يعني ايه المتوفي بيساعدك؟ بتحس ان هو بيقوم معاك؟
0: بتحس ان هو بقى خفيف. بتجيبه يمين بيجي معاك بسهوله، تحسه جسمه طري كده.
1: فبرغم التيبس ده بيبقى بيساعدك برضه؟
0: بيساعد. يعني بيبقى فيه تقل بس مش بسيط قوي، ان انت بتحرك الايد بتبقى كده بتعملها كده بتتحرك معاك. في ناس بقى مهما تعملها ممكن ايده
1: هتبقى هتتكسر. الناس انا هروح للي انت كنت بتكلمني عنه السحر.
0: ما هو ده انت تيجي تحرك ايده هي خلاص ثبتت على كده كانها بقت حته خشبه.
1: انت عرفت منين اصلا انه سحر؟
0: هو انا عرفت من بره بصراحه، مش من جوه الاسره. يعني انا واحد واقف بره وبنتكلم قال لي هو انت شفت ايه جوه؟ عايز يعرف. قلت له ما فيش حاجه، راجل كويس. بصص لي كده اللي هو انت بتكذب. فانا عارف اني بكذب، بس يعني مش هقول لك اللي انا شفته. قال لي قول الحقيقه. قلت له يا عم ما انا هقول لك، ما هي دي الحقيقه، ما شفتش حاجه، ما فيش حاجه غريبه. قال لي ازاي يعني؟ قلت له في حاجه انت مخبيها علي انا مش عارفها.
1: هات اللي عندك.
0: قال لي قلت له في. قال لي ده كان سحار. قلت له يعني ايه سحار؟ قال لي بيعمل اعمال وكده. الراجل طب تمام. يعني انت ما شفتش حاجه؟ قلت له لا ما شفتش حاجه.
1: انت حضرتك شفت تيبس في الجسد كبير، شفت الوش بتقول مق جدا
0: وكانت ريحه صعبه، دي اهم حاجه.
1: العينين يا استاذ سيد نظرته
0: اخوف خوف خوف بطريقه. انا قعدت اسبوع فاكر نظرته.
1: فاكر
0: نظرته اسبوع كامل. انا بنام وبصحى فاكر نظره الراجل ده.
1: موقف ولاده كانوا ايه وهم شايفين كل العلامات
0: الصعبة. هم ما كانش في ايديهم غير ان هم عاملين يدعوا له، ما فيش، هم كانوا ليه ولدين كانوا واقفين معايا على الوصل، كانوا هم اللي عاملين يدعوا له بس. يعني هم فيهم ولد كان بيعيط بحرقه جدا اللي هو عارف ان هو والده على ايه، فخلاص بقى بيحاول يجاهله على قد ما يقدر، قران على قد ما يقدر.

0: من القصص اللي معانا قصة يعني بيقال انها بنيت على احداث حقيقية. صاحب القصة دي كان بيعمل في مشرحة شهيرة جدا كلنا عارفينها باسمها، يعني مجرد يقولك مشرحة فانتوا كده عرفتوا الكلمة التانية ايه. بيقول انا ما سبتش الشغلانة بسبب ان انا بخاف من الجثمين، ما سبتهاش عشان الجثمين بتصحى، ما سبتهاش برغم الاصوات اللي بسمعها بتصدر من التلاجات، ما سبتهاش عشان الشادوهات والخيالات الغريبة اللي بشوفها بتتجول في المكان، انا سبتها لاني اتمسيت. بيقول انا كنت ببقى قاعد وعلى طول حاسس اني مش لوحدي، على طول حاسس ان في حد جنبي، الدنيا ساكتة تماما، المشرحة أو التلاجة بالنسبة لي هي أكثر مكان هدوء في العالم، أنا ببقى قاعد في صمت لكني حاسس أني مش لوحدي، بحس بأنفاس ورا ظهري، بحس بإيد بتلمسني، بحس بصوابع بتمشي في شعري. بيقول كل ده بفضل دايما أقنع نفسي يا عم ده بيتهيأ لك أنت من الخوف وإنت وإنت، بيقول بس حاسس أن أنا على طول في حد ملازمني. يقول الموضوع فضل يتطور لدرجة ما بدأت ان انا في الاحلام بتاعتي او في المنام بقيت في حد بيعمل نفس اللي كان بيحصل لي وبحس بيه، لكني كنت شايفه، كنت شايف راجل عجوز بيجي جنبي ويقوم حاطط ايده هنا على كتفي، كنت شايف نفس الراجل في مواقف تانية ببقى نايم ويجي يغطيني. بيقول الموضوع فضل بنفس الوتيرة دي ما تطورش لدرجة أكبر من كده، لكن أنا اللي ما تحملتش، أنا اللي حسيت أن أنا داخل على مرحلة من الجنون، أن أنا حاسس دايما أن في حاجة مصحباني ماشية معايا، لدرجة أن أنا وأنا في المواصلات حس أن برضو موجود الشخص اللي ملازمني ده. بدأت أسأل، البعض قال لي إلجأ للطب النفسي والبعض قال لي إلجأ للعلاج بالرقية الشرعية، لحد ما اكتشفت او اتقال لي ان انا اتمسيت. والمس اللي بيحصل مش اي حد بيشتغل في تلاجة او في مشرحة او حنوتي بيتمس، اتقال لي ان انا عملت حاجة غلط، تصرف خطأ مع متوفى، مش جريمة ولا حاجة بس هو ضغط على حاجة، عملت حاجة مش صح، مش فاهمها صح، فتسببت في اذى للقرين فبالتالي اتمسيت. بيقول مع تكرار الجلسات بقيت أحسن، لكن المعالج قال لي بص أنت نجمك خفيف، غير الشغل هنا. وانت
1: ما غلطة برضو ارتكبتها بس مش مع متوفى.
0: لا تعال لي واحدة واحدة كده، يعني أنت اتمسيت بسبب شغلانتك
1: وانا في الفترة اللي كنت فيها في المشرح.
0: في أي تلت منهم بقى؟
1: أول تلت، تلت المشرح،
0: العامل بتاع المشرح
1: بالظبط. جت علينا فترة ما كانش متوفر إمكانيات في المشرح، من ضمن الإمكانيات دي الجوانتيات اللي بنستخدمها أثناء التشريح.
0: تمام.
1: فطبعا كنا بنشتغل بإيدينا، فكنت لابس خاتم طبعا مع الشغل، وكان في ضغط شغل
0: ده؟
1: لا واحد زيه بس مش هو ده. مع الشغل والضغط فطبعا أنت بتشتغل الدم مالي إيدك من كل بقى، طبعا كانت فترة صعبة علينا جدا. ففي كذا نقطة دخلوا جوه الخاتم في الفراغات بتاعته وخزنه، وده اللي طلع لي بعد كده. طبعا انا ابتديت بعديها قعدت فترة عادي، طبعا فترة الضغط بتاعت الشغل دي عادي جدا مفيش اي حاجة. بعدها ابتديت ان انا احس بقى ان انا فعلا زي ما حضرتك قلت مش لوحدي، انا في حد معايا.
0: العوارض اهمها ان انت حس انك مش لوحدك،
1: في حد معايا. هو انا ببقى قاعد انا ببقى حس ان في حد قاعد جنبي، حاسس ان في حد شايفني بس انا مش شايفه، هو في حاجه. وكان دايما اول ما تحصل اول ما احس ان هو في المحيط بتاعي احس برعشه في جسمي، هو في حاجه غلط، ايه هي انا مش عارفها مش قادر اتواصل معاه. بدات اول حاجه خالص ان هو حلم عادي، دي اول حاجه انا عرفت فيها ان فيها مثلية.
0: ايه الحلم؟
1: الحلم ان انا قاعد في لوحدي في مكان، مره واحده جديد واحد جه قعد جنبي، بشر عادي زينا بقى، لا لابس ولا عامل، هو عادي جدا قاعد جنبي.
0: حد تعرفه ولا ما؟
1: لا ما اعرفوش، لابس جلابيه وقاعد جلابيه الوان اللي زي بتاعه الارياف عندنا او الصعيد، وقاعد جنبي وبيتكلم وبيقول لي في وسط كام لو احتجت حاجه انا هساعدك، بس انت تقدر تخليني تقويني عن طريق حاجات هتعملها وهتعرفها في ميعادها لو انت وافقت. كانت ده اول حلم ليا معاه. وبعد كده
0: ده رساله واضحه.
1: لما ابتديت بقى احس بالخيالات واحس بحاجات غلط وابتدت ان هي وصلت معايا لدرجه ان هي كاني في حد بيكلمني جوه عقلي.
0: ده بقى وانت صاحي.
1: وانا صاحي بشوشوشه اللي هو لو
0: مثلا حوار داير
1: ولا مثلا لو حد زي استاذ احمد ضايقني اعزهولك لا
0: يلا
1: خلاص هي لا هو مش هياخد قرار غير من لما انا اقوله. وطبعا عشان اقول هو مستني ان انا اقول له انفذوا الطلبات اللي هو كان طالبها مني في الحلم. طبعا انا عشان كنت
0: بحب. انت وصلت المرحله عرفت الطلبات ولا ما عرفتهاش؟
1: هو اول حلم اللي هو قال لي لو انت موافق هقول لك الطلبات. فطبعا انا ما عمري ما هوافق. فطبعا انا كنت زمان كنت بقرا كتير في عالم الجن فانا عارف ان ده مس بقى صريح. طبعا رحت لكذا شيخ في كذا شيخ طبعا مش قدر او مش على قد ان هم يتعاملوا مع الكيان ده. لحد ما في شيخ زي كان عايش ربنا يديله الصحه والعافيه رحمه الله عليه قعد معايا جلسه واحده بالظبط. قال لي الوضع 1 2 3 4 بس انت لو عملت طلباته هو اللي معاك حاجه قويه جدا. بس انت لو عملت طلباته انت هتبقى موضوعك اصعب بكتير انه هيوصلك لمرحله احنا مش عارفين توصلك لفين. انت طالما جيت لي انت عايز تتعالج صح؟ قلت له قال لي حاول بقى انت ايه اولا انت المشكله اللي حصلت لك حصلت لك بسبب الخاتم وهو اللي عرفني الموضوع ده. طب ازاي مش ازاي؟ قال لي هات الخاتم. قلعني الخاتم وبابره طلع من الخاتم اثار دم قديم
0: دم متقلط
1: وطلع لي على منديل. طب انا غاسل الخاتم وكنت بقى يعني قال لي مهما عملت
0: انت حكيت له على حوار الخاتم ولا انت هو انت تعرف حوار
1: هو الخاتم؟ بيكلمني من الاول خالص يحكي لي ايه اللي حصل. قلت له ما فيش هو حصل بيحصل لي 1 2 3 4
0: هو اللي عارف موضوع الخاتم من نفسه
1: هو اللي عارفه لوحده. طب انت بتشتغل فين؟ قلت له بشتغل في المشرحه. طب بتشتغل ايه؟ تعمل مع الميتين. قعد يسالني شويه اسئله لحد ما وصل بقى لنقطه ان انا بشتغل بايدي في الدم. هو الخاتم ده كان في ايدك وانت في الدم؟ قلت له قال لي طب هاته. خده من ايدي وعلى منديل مطلع بالدبوس وقعد يعمل كده في الخاتم وكل ما يحط الدبوس في حته معينه يطلع منها حته صغيره خالص لا ترى يعني حته دم. ايه ده؟ طيب قال لي ده دم. قلت له ده دم ازاي؟ انا كنت بغسل ايدي كويس وبغسل الخاتم بقى على الخاتم. قال لي مهما عملت هو خلاص دخل واستقر وطالما استقر الدم بقى مكان او او او فتحه فتح باب لان حد يبقى يمسك انت بقى معاك بلغه المشايخ او بلغه الناس معالجين. اللي هي المعالجين انا كده فتحت باب بيقولوا ان الدم بيجذب الجن اللي هو زي زفاره او حاجه زي كده مش فاهمها صح يعني
0: انا صح ولا غلط؟ انت ما حكيتش كل حاجه.
1: ده والله كل حاجه
0: الحكايه دي فيها حاجات انت ما قلتهاش.
1: هو في تطورات حصلت منه ليا كتير بس يعني
0: طب انت طريقه انت كل شويه تيجي واحس ان انت بتنط الاحداث. طب ليه مش عايز تقول؟
1: هو اللي انا هحكيه يعني هو بيحصل مع ناس كتير هو بيخليك انت بيدخلك في حاجات انا مش عايز ادخلها.
0: انا صح ولا غلط؟ انت عرفت الطلبات؟
1: بس
0: كانت ايه؟
1: طلبات 90% منها يعني في شبهة
0: محرمات يعني؟
1: لا
0: خلاص.
1: فالموضوع كان صعب.
0: عملت منها كام في المية؟
1: ولا 1%.
0: عملت منها كام في
1: المية؟ والله ولا واحد لسبب واحد بس خوفي من ربنا.
0: للمرة الثالثة
1: ما عملتش.
0: ما جربتش؟
1: لا
0: بخاف. في فرق ان انا عملت وفي فرق ان انا
1: بخاف لسبب.
0: قربت ورجعت.
1: لا بخاف لسبب. الجزاء اللي اتعامل في السحر جهنم. فده كان رسالة صريحة
0: من ربنا. بس هو الإغراء كان كبير يا استاذ سيد.
1: حتى لو كان انك هذا الشيطان كان ضعيف.
0: دماغك ما اخر شيطان زي بيقولوا كده ما قلتلكش تعالى نقرب نجرب.
1: لا هو شيطان يوزني ده بس انا
0: وزك على اي طلب من الطلبات؟
1: هو يعمل ده هو مش وزنها هو نفذ عشان احنا اللي هيجي لنا كتير واللي هيبقى اللي جاي من ورا الموضوع ده انت هتقدر تتحكم في كل حاجه حواليك.
0: تراجعت في اللحظه الاخيره ولا تراجعت امتى؟
1: انا لا انا ما فكرتش فيها. انا كل ما اجي افكر فيها بحاول استعيذ بالله لان الموضوع صعب. انا اخش في مرحله السحر الموضوع صعب جدا.
0: يعني هو طلب منك نقدر نقول ان انت تدخل في عالم الدجل والسحر
1: والخلاف. واول طلب كان ليه خلوه تصوم عن اي حاجه فيها روح وتقعد لوحدك في مكان 40 يوم. دي بدايه اول طلب ليه.
0: خلينا ناخد الموضوع من جميع الجوانب. ليه تعاملت ان ده جن؟ وليه تعاملت ان انت الطلب منك ده؟ ليه ما بصيتش مثلا ان دي هواجس، ان دي تهيؤات؟ عادي، ما انا ممكن اغمض عينيا، او اي حد من اللي تابعونا دلوقتي خلينا بس نتفق انا مش بكذبك.
1: ايوه
0: ان انا دلوقتي ممكن اغمض واقول لك انا الجن دلوقتي قال لي قوم خد سيد بالحوض.
1: تمام.
0: ليه انت تعاملت ان انت جالك رسالة؟
1: ما لما حضرتك تجي لك رسالة صريحة تسمعها في دماغك وتشوفها في حلم، فالموضوع كده صريح صريح.
0: الله اعلم.
1: هو يعني حتى
0: انا بسمع منك يعني.
1: هو انا لما جيت بكلم الشيخ اللي هو المعالج اللي كان بيعالجني بقول له انا بسمع في دماغي كلام، مش مش مش مش حد بيوشوشني، انا بسمع جوه دماغي كلام. قال لي ما هو ده طبيعي، هو ده هو بيكلمك، وبيكلمك كانك انت بتكلم نفسك عشان حاول يديك الامان ان انت تعمل ده.
0: وهل بعد الجلسات كل ده توقف؟
1: الحمد لله. تمام خالص.
0: عانيت شويه.
1: كان فتره العلاج كان فيها يعني هو جلستين او ثلاثه اللي خدتهم، بس كانوا صعبين يعني، لان كان الموضوع صعب وما كانش عايز يخرج بسهوله، ما كانش عايز يمشي بسهوله خالص. وكان اول حاجه المعالج قالها لي، قال لي دمر الخاتم ده بعد ما نخلص، دمر خلص منه خالص. حاضر. وفعلا
0: بنسمع عن مغسل بيدفن عمل في كفن، بيحط سحر او هي بتحط سحر في الكفن للجثه قبل دفنها.
1: تمام.
0: اكيد السؤال اللي هساله لك مش هقول لك انت عملت ده او لا،
1: الطلب مني
0: هو ده السؤال.
1: هو ما طلبش مني ان انا احط معايا حاجه، هو طلب مني ان انا عشان شغال في المشرحه، فموضوع الحاجات اللي اقدر اجيبها لحد معين من المشرحه تبقى بالنسبه لي سهله.
0: سيد الكلام اوضح.
1: هوضح لحضرتك. كان في حد في بيني وبينه شخص سابق معايا، يعني في حد صاحبي انا قاعد معاه، فجي الشخص ده قاعد معانا عرفني عليه ان هو شيخ وبيعالج وكده وبيعمل كل حاجه. انت شغال فين؟ شغال في الحته الفلانيه. طبيعه شغلك ايه؟ قلت له طبيعه شغلي 1 2 3. انت بتتعامل مع الجثث وكده وبتشوفهم؟ تمام تمام، احنا ممكن يبقى في بينا شغل. قلت له يا تمام ماشي، ما عنديش مشكله، ما مش فاهم طبيعه الشغل.
0: مش فاهم ايه طبيعه الشغل.
1: تمام ماشي. طب رقمك؟ اتفضل، خد رقمي. وخدت رقمه. بعدها طلب ان احنا نتقابل على العادي، قعدنا شربنا مع بعض مشروب على القهوه، وبدانا نتكلم بقى.
0: تمام.
1: اول حاجه كان طلب مني انا عايز سنه من ميت
0: تخلعها له.
1: ليه؟ قال لي محتاجها. قلت له ماشي، محتاجها في ايه؟ فهمني. قلت لي محتاجها في ايه هجيبها لك، مش قلت لي محتاجها في ايه. طبعا هو طبعا كلمه اجيبها لك دي بالسهله، بس هجيبها لك، بس لو انت محتاجها في حاجه. قال لا اصل انا عايز اعمل عليها شغل. قلت له طب ما تجيلي قصر المسافه كده وتعالى لي من الاخر. انا اللي انت بتقوله كله او اللي انت بتفكر فيه انا عندي عنه خلفيه. فقول لي بقى القصه ايه. انا بشتغل وبساعد ناس وبعمل
0: هم لازم يقولوا بساعد ناس، هي دي الدخله بتاعتهم
1: بالظبط. قلت له بعدين انت طلباتك مني ايه؟ قال لي احتاج شويه حاجات كده من ميت، شويه دم، شويه مش عارف ايه. قلت له لا والله ماليش في الموضوع ده. ازاي ده المبادئ؟ قلت له ماليش في الموضوع ده، عشان بس نقصر المسافات على بعض، الموضوع ده انساه. ليه؟ قلت له كده مبدئيا قبل اي كلام، مش هقول لك بقى يا سيدي ان هو يعني حاشا لله حرمانيه، لا، احنا المكان اللي انا فيه شغال فيه كله كاميرات، فاي لو خط فتله خط من على الارض محسوب عليا، فمش هينفع. طبعا ما فيش كانش لسه فيه كاميرات ولا الكلام ده، بس كنت بتحاول اتهرب بطريقه ان الموضوع كنت سامع عنه.
0: كنت واقفه على كام بقى؟ عرض طلب منك قال لك عرض
1: ده؟ لا ده كان عايز يديني في السنه دي بتاع حوالي 3000 جنيه في التوقيت ده، الكلام ده كان في 2011. فكان 3000 جنيه لسه 3000 جنيه.
0: طبعا انت رفضت؟
1: رفضت
0: خوفا من الله.
1: طبعا انا سمعت عن ناس كتير عملت المواضيع دي، وكانت هم مش بقى بياخدوا من الميت حاجه عشان يعملوا بيها حاجه، لا ده كانوا بيحطوا جوه زي ما حضرتك قلت من جوه الميت حاجه. فطبعا اللي كان بيحصل لهم بعد كده او موتاتهم، لا الموضوع
0: يعني انا اقدر اقول ان انت في مكانك ده فتنه. ممكن تفتن بالمال وبالاغراءات في مقابل محرمات.
1: بالظبط.
0: انا بشكرك، وانا تشرفت بلقائك، وتشرفت بصراحتك، لان انا ببقى سعيد قوي في اللقاءات بان الواحد لا يبالغ في القصص او لا يبالغ في

0: الأسبوع اللي فات بدأنا تحقيق جديد من قتل عازفة الكمان، وكانت أصابع الاتهام في الآخر بتدور حول 2. كتير منكم جاوبوا صح وكتير برضو جاوبوا غلط. تعالوا نسمع التحقيق من أوله مع الحل كمان. التحقيق بيرصده لنا دايما وبيكتب لنا تفاصيله الصديق فهد حسن. كنت لسه مخلص قضية معقدة وكنت فاكر اني هاخد اجازة ريح فيها اعصابي شوية، بس وكيل النيابة ما فيش راح، احنا الاتنين اعداء. وطبعا خصوصا لما تليفوني يرن والاقي مين. ايوه زي ما جيب بالك دلوقتي. ايوه يا عصام خير.
1: صباح الخير يا شيخ باشا، في بلاغة عن جريمة قتل في شقة في الزمالك، المجني عليها اسمها ليلى فخري، عازفة مشهورة ومحتاجين حضرتك تيجي فورا، وعارف انك هتقول لي هادي الزمالك، معلش هو نصيبنا كده.
0: قفلت معاه وحسيت ان اليوم مش هيعدي على خير. ليلى فخري دي معروفة، عازفة كمانجا وفنها مالي الدنيا. مين اللي ممكن يقتل واحدة جميلة زي دي؟ وبعدين هي ايه اللي حلتها علشان تتقتل؟ ولا ايه اللي ممكن يكون مربية عدوات بالكمان بتاعها؟ لبست الجاكيت واتحركت على عنوان اللي عصام بعتهولي، ومسافة الطريق كنت وصلت قدام عمارة فخمة في الزمالك كعادة كل مباني الزمالك الحقيقة اللي بحبها. قدام الباب كان في قوة من المباحث وعصام واقف مستنيني. اول ما شافني عمل انه قلقان شوية، يعني عارفين بقى، قرب مني وقال لي اهلا شيب باشا اتفضل. مين اللي بلغ يا عصام؟ هو ايه اللي حصل بالظبط؟ مش عارف، انا حاسس ان احنا قلبنا مسلسل اشغال شقه انا وانت. اللي بلغ عم حسين البواب. عم حسين بيقول انه كان بقاله 3 ايام ما شافش المجني عليها، فبلغ بالحكايه ديت، ولما جينا وفتحنا الباب لقيناها واقعه على الارض ميته. طلعنا الدور الخامس، الشقه كانت واسعه وديكوراتها انيقه جدا بتدل على ذوق عالي. اول ما دخلت حسيت بهدوء غريب، هدوء مش طبيعي. الهدوء ما يديش ان ده مكان يحصل فيه جريمه قتل. الصالة كبيرة وفي نصها ليلى فخري واقعة على الأرض، لابسة فستان سواري أسود، شعرها الطويل الأسود مفرود، عينيها مفتوحة وبصة للسقف، وواضح على نظراتها المفاجأة والرعب زي ما تكون شافت عفريت. ده غير طبعا الريحة اللي لا تطاق، والعياذ بالله، ربنا يحسن ختامنا. بس أنا بالنسبة لي ده عادي، يعني انتوا فاهمين. لاحظت إن الكمانجة بتاعتها مكسورة جنبها والأوتار متقطعة. ده المنظر الوحيد اللي بيدل على ان في شكل من العنف حصل. غير كده مفيش دم، مفيش اثار خنق، مفيش حاجه متكسره خالص غير الكمانجه. دكتور مروان الطبيب الشرعي بيعاين الجثه سلمت عليه وسالته ايه رايك المبدئي يا دكتور. الوفاه حصلت من 72 ساعه 20 باشا، يعني من حوالي 3 ايام. مفيش اي اثر عنف خالص على الجسم، مفيش طعنات، مفيش كدمات، مفيش خنق، بس في لون ازرق خفيف حوالين الشفايف، وده يعني ممكن يكون تسمم، بس طبعا محتاجين نعمل تشريح كامل علشان نتأكد من سبب الوفاة بالظبط. لفيت في الشقة من غير ما ألمس أي حاجة، الهدوء مريب مخيف، كل حاجة في مكانها، مفيش أي حاجة بتدل على أي شكل من الاقتحام أو السرقة، كل الأدراج مقفولة، مفيش أي شكل لشبهة السرقة خالص، حتى مجوهراتها الغالية موجودة في الدولاب بتاعها وفي مكان سهل جدا مش مستخبي، يعني الست مديها الامان للدنيا كلها. خلينا نتفق ان اللي دخل عارف هو جاي ليه وناوي على ايه، يعني جاي يقتل وبس، لا في دوافع ماديه ولا في اي حاجه، حتى مفيش اثار صراع، وده شيء برضو يحير. يا عصام عايز كل الموجودين كالعاده اللي ليهم صله بيها، البواب، اي حد زارها مؤخرا، اي اسم يكون ليه علاقة مباشرة او غير مباشرة بالمجني عليها في الفترة الاخيرة. طبعا هتفرغ لكاميرات الشارع والعمارة والمحلات اللي حوالينا، ركز على اي حد دخل او خرج من العمارة في الفترة دي. تمام يا شريف باشا. عم حسين البواب قال ان في كاميرات في مدخل العمارة وفي الاسانسير، وفي كاميرات في الشارع، هنجيب كل التسجيلات وهنفرغها. طبعا بالنسبة للي ليهم صلة بيها، في الاستاذة نادية مديرة اعمالها كانت دايما معاها، وفي الأستاذ طارق عازف كمان زميلها في الفرقة، وكان في بينهم مشاكل على فكرة، وفي كمان الأستاذ كمال الملحن المشهور كان بيتعامل معها في أعمالها. طيب نبدأ بالبواب، هاتلي عم حسين ده. ما قدرتش أتحمل الريحة أكتر من كده وخرجت بره، وقفت في الهوا بفكر في كل التفاصيل اللي شفتها. عينين المجني عليها المبرقة المفتوحة، نظراتها المرعوبة اللي فيها هلع حرفيا، الكمانجة المكسورة والهدوء الغريب. كل ده سب جواي أسئلة لسه ملهاش إجابات. شوية وظهر عم حسين وجاي مع الأمين، راجل كبير في السن وشه باين عليه الصدمة والخوف والتعب والإرهاق.
2: أهلا يا باشا.
0: أهلا يا عم حسين. ما تقلقش، أنا وكيل النيابة، هسألك سؤالين وهتتوكل على الله. احنا بس عايزين نعرف المجني عليها ايه الوضع، لان كل كلمة هتقولها هتساعدها قبل ما تكون بتساعدنا، حقها لازم يرجع، ولا انت مش معايا؟
2: ايوه طبعا طبعا يا باشا، انا ما اعرفش حاجة والله. انا كل اللي عملته ان انا بلغت لما الاستاذة ليلى اختفت 3 ايام. انا بقالي سنين بشتغل هنا وعارف الاستاذة ليلى كويس، دي ست محترمة وطيبة، بس كانت عايشة لوحدها ومحدش بيسأل عنها غير القليل.
0: طب ليه قلقت بعد 3 ايام؟ ليه يا عم حسين؟ هو طبيعي انها تختفي بمدة طويلة يعني؟
2: الاستاذة ليلى كانت ملتزمة بمواعيدها قوي، كل يوم الصبح بتنزل تتمشى، وكل يوم بتطلب مني اجيب لها الفطار، ولما فضلت 3 ايام بتظهرش ومحدش سأل عليها خبطت على الباب وما ردتش، فقلت يا بيه كده في حاجة غلط، وقلت يمكن تكون تعبانة ولا حاجة، عشان كده بلغت.
0: سكت لحظة عشان اخليه ياخد نفسه، هو ما جاوبنيش على السؤال اللي انا عايز اعرف اجابته. طيب مين اللي كان بيسأل عليها يا عم حسين؟ مين اللي زارها في الايام الاخيرة؟
2: اخر الايام الاستاذة نادية مديرة اعمالها طبعا، كانت بتيجي كل يوم تقريبا. اخر مرة شفتها كانت يوم جريمة زي ما هم قالوا من 3 ايام، يبقى يومها جت بالليل كانت الساعة 9، ومشيت حوالي الساعة 11، وكانت متضايقة شويتين.
0: متأكد من التوقيت والوقت ده يا عم حسين؟
2: ايوه يا باشا، انا كنت صاحي وبتفرج على التلفزيون، سمعت صوت الاسانسير، ولما خرجت من اوضتي لقيت الاستاذة نادية نازلة، وكان شكلها مستعجلة وبان عليها انها متنرفزة.
0: هل في اي حد تاني زار الاستاذة ليلى بعد نادية او قبلها حتى في نفس اليوم؟
2: ايوه قبلها الاستاذ طارق، وده بيعزف معاها مزيكاتي، الاتي، ولا بلاش كلمة الاتي عشان لما كنت بقولها كانت بتتضايق مني قوي، هو مش الاتي هو مزيكاتي، ونزل تقريبا الساعة 7 كده. وفي كمان الاستاذ كمال الملحن، جه العصرية وما قعدش كتير ونزل وهو كمان كان متضايق.
0: الله، هو كل اللي بيجي عندها بينزل متضايق ولا ايه يا عم حسين؟ ما تقول لي ده كمان كان متضايق ليه؟ تعرف؟
2: ما اعرفش يا باشا، بس سمعت صوته وهو بيتكلم في التليفون وهو نازل على السلم، كان بيقول الموضوع ده لازم ان يخلص باي طريقه.
0: اوه طب ركز معايا كده بقى يا عم حسين، سمعت اي صوت غريب، خناقه او صوت عالي من شقه الاستاذه ليلى في الليله دي؟
2: لا يا باشا، هو انا لو سمعت حاجه زي كده كنت هسكت، كنت هطلع اشوف ايه اللي بيحصل، بس سمعت صوت عزف بس كان عالي وكان جاي من الشقه عندها، وبعدين سكت. بس يعني دي واحدة ألاتية، يعني أرتيستي، يعني هتعزف وتعمل اللي عايزاه في أي وقت. يا لهوي، أنت متخيل أنا كنت ممكن أروح أقولها أنت بعلي صوت العزف ليه؟ دي كانت لزقتني في الحيط.
0: طب الكلام ده كان إمتى؟
2: كان حوالي الساعة 11:30 كده، بعد ما الأستاذة نادية نزلت بشوية.
0: هي الأستاذة ليلى كان عندها أي مشاكل مع أي حد؟ أي خلافات؟ تعرف حاجة عن كده؟
2: والله يا باشا الأستاذة ليلى كانت ست محترمة، بس الأستاذة نادية مديرة أعمالها كانت متحكمة فيها بزيادة، ودايما في بينهم خناقات كتيرة بسبب الشغل والمواعيد. وكمان الأستاذ كمال الملحن سمعت كده طرديش كلام إنه كان بيحبها، بس هي ادته الطرشة.
0: ماشي يا عم حسين، استناني في أوضتك. ها؟ ما تحركش. كملت باقي الإجراءات من نقل الجثة للتشريح وتشميع الشقة بالشمع الأحمر وعينت حراس عليها، وطلبت ان يجي باقي من تم ذكرهم للسؤال في النيابة تاني يوم الصبح وانا في مكتبي. فكرت في المعلومات اللي سمعتها من شهادة عم حسين البواب، الراجل ده قال كلام مهم جدا، وخصوصا الخلافات بين ليلى والمشتبه فيهم التانيين. واتصلت بعصام وطلبت منه يعمل تحريات شاملة عن نادية وطارق وكمال. وفي الوقت ده كل الناس اللي طلبتها وصلت وبلغني بكده أمين مكتبي، ودخلت نادية مديرة أعمال المجني عليها، ست في بداية الأربعينات، شيك جدا، أنيقة، وشها مرهق الآن. شاورت لها تقعد ولاحظت في عينيها التوتر. أهلا بيك يا أستاذ نادية.
2: أنا أنا مصدومة يا فندم. ليلى عشرة عمري، مش شغل، دي أختي وصاحبتي، أنا مش مصدقة.
0: إحنا عارفين إنك مش مصدقة طبعًا طبعًا، وحاسين باللي أنت فيه. حتى عم حسين قال إنك كنت عندها من الساعة 9 للساعة 11 بالليل، واضح إنك ما كنتيش مصدقة.
2: أيوة ده صحيح، كنت عشان بنتكلم في تفاصيل الحفلة الجاية في الأوبرا، وكنا مختلفين بس على الأغاني اللي هتعزفها. أنا دايما أطلب منها إنها تلبي رغبة الناس في الحفلات اللي قبلها، بس هي ماشية بدماغها على طول وعايزة تعزف اللي هي عايزاه وخلاص.
0: بس عم حسين ما قالش إن ده خلاف بسيط، ده قال إنك كنت نازلة وأنت متضايقة جدا.
2: أيوة فعلا عنادية، ما بتحبش حد يتدخل في اختياراتها. بحاول أقنعها إنها تغير شوية، لازم تسمع للجمهور، ما ينفعش تفضل ماشية بدماغها على طول، بس دماغها ناشفة ناشفة جدا.
0: هل كان في أي مشاكل تانية بينك وبين ليلى؟ أقدر أقول خلافات شخصية مثلا؟
2: بصراحة يا فندم ليلى كانت شخصية صعبة، بتحب العزلة وما كانتش بتثق في أي حد. كنت بحاول أساعدها في حياتها الشخصية كمان، بس بترفض، وكان في بيننا دايما شد وجذب كتير، بس طبيعي لأي اتنين بيشتغلوا مع بعض وعشرة طويلة يحصل ده.
0: طيب هسألك على حاجة تانية، ليلى عموما كان عندها أي أعداء؟ هل ممكن حد يبقى عايز يأذيها؟
2: أعداء بالمعنى الحرفي لأ، بس في ناس كانت بتحسدها على نجاحها، بس كنت دايما أقول لهم مش ياخد الريح من البلاط، انتوا فاكرينها بتكسب إيه؟ دي عازفة في الأول وفي الآخر. وكمان كان في خلافات مع ملحنين ومنتجين بسبب حقوق الملكيه الفكريه، كانت تعمل الحفله من دول ومجرد ما نرفع فيديو على يوتيوب كان يجي عليه سترايك وكوبي رايت ويطير، فليلى تتجنن وتكلم بقى الملحنين وتكلم المنتجين وتتخانق.
0: والاستاذ كمال الملحن، عم حسين قال انه كان بيحبها وهي رفضته.
2: كمال بيحب ليلى؟ انا اول مره اسمع الكلام ده. كمال كان بيتعامل معها شغل ملحن، مفيش اي حاجة تانية. عم حسين بيخرف، ما تسمعش كلامه في اي حاجة دايما.
0: اخر مرة شفتي فيها ليلى كانت عاملة ازاي؟
2: كانت كويسة بس مرهقة من كتر البروفات، كانت جاهز لحفلة كبيرة جدا ومتحمسة ليها، والمفروض ان احنا كان جاي لنا حاجة مهمة جدا لموسم الرياض كمان، فكنا هنسافر.
0: لاحظتي اي حاجة غريبة في الشقة؟ اي حاجة مش في مكانها؟
2: لا ما خدتش بالي، بس العادي يعني، كل حاجة عادية يعني.
0: شكرا يا نادية، متشكر جدا، اتفضلي تقدري تروحي. وطلبت بعدها الأستاذ طارق عازف الكمانجة، ودخل شاب شعره طويل مجعد لابس هدوم كاجول. قلت له أهلا طارق، اتفضل اقعد.
2: مبدئيا ليلى دي أستاذتي وصديقتي، مش هسمح لأي حد انه يتهمني بشكل مباشر او حتى غير مباشر.
0: مين قال ان حد هيتهمك؟ عم حسين البواب قال انك كنت عندها يوم وفاتها الساعة 7 بالليل، فطبيعي نسألك، ولا ما ينفعش؟
2: ايوة كنت عندها علشان البروفات للتراك الجديد، الحفلة كانت كبيرة وحفلة الاوبرا، وكان في كلام على سفرية للرياض، وكان بينا خلاف بسيط على طريقة عزف جزء معين، بس عادي ده بيحصل بينا كعازفين.
0: خلاف بسيط ازاي وعم حسين قال انت نازل وانت متضايق؟
2: طبيعي اكون متضايق، ليلى دقيقة جدا في شغلها وزي ما بتقولوا محسوكة لدرجة الخنقة، ما كانتش بتسمح بأي غلط. بحاول اقنعها تغير طريقة عزف المقطع ده، بس هي مفيش، دماغها ناشفة. اسأل اي حد هيقولك دماغها صعبة. كنت متضايق، بس مش معنى ان احنا هنختلف في تراك مزيكا هنقتلها.
0: طب سيبك من دي، كان في أي مشاكل تانية بينك وبينها؟ خلافات شخصية مثلا؟
2: لا طبعا.
0: هل ليلى كان عندها أعداء؟ هل في حد ممكن عاوز يكون يأذيها؟
2: ما أعرفش، بس ممكن، ليه لأ يعني.
0: والأستاذ كمال الملحن، عم حسين قال إنه كان بيحبها قوي وهي رفضته.
2: لا ما أعرفش حاجة أنا عن الموضوع ده.
0: لاحظت أي حاجة غريبة في الشقة وانت عندها؟ حاجة مش في مكانها، حاجة مريبة؟
2: لا برضو.
0: شكرا يا أستاذ طارق، تقدر تروح. وبعد منه دخل الأستاذ كمال الملحن، راجل في الأربعينات شعره أبيض لابس بدلة شيك جدا. هادي وقور واثق في نفسه. وانا اكتر ناس يعني بركز معاهم قوي الناس اللي واثقه في نفسها دي. اتفضل يا استاذ كمال، اتفضل مكانك. كمال قعد وابتسم ابتسامه خفيفه. تحت امر حضرتك. عم حسين البواب قال انك كنت عند المجني عليها يوم وفاتها العصر. مظبوط، كنت عندها عشان لحن جديد كنت عامله ليها. كان فين قبل ما تسالني؟ اه كان في بيننا خلاف على توزيع اللحن، بس ده شغلنا. هو حضرتك ما بتختلفش مع زمايلك؟ بس اهدى. عم حسين قال انك نزلت وسمعك بتقول الموضوع ده لازم يخلص باي طريقه. موضوع ايه؟
2: اللحن.
0: اه اللحن. كان في بينكم مشاكل تانية؟ خلافات شخصية؟ حب مثلا من طرف واحد؟
2: حب؟
0: ايوه. مش عم حسين قال لي ان انت كنت عاوز تتقرب تتقدم وترفضت؟
2: ما حصلش. انا راجل متجوز، مستحيل افكر اتجوز على مراتي. ايه الغم والفضايح دي؟ ليلى زميلة وصديقة، مفيش اي حاجة اكتر من كده. الراجل المخبول اللي بيقول ده جاب الكلام ده منين؟
0: طيب سيبك من المخبول. اخر مرة شفت ليلى فيها تقدر توصف لي حالتها؟
2: كانت مرهقة من كتر البروفات. ليلى محنتفة قوي في شغلها، ممكن تعمل بروفات لحد ما تفقد الوعي.
0: شكرا استاذ كمال، اتفضل. قعدت في مكتبي افكر في كل اللي سمعته. التلاتة كان عندهم دوافع، بس مفيش دليل قاطع ضد اي حد فيهم. كله بيجمع انها انسانة عصبية، يعني عشرتها صعبة، وواضح ان عصبيتها ساعات بتصل لحد تجاوزات. نادية متضايقة من تحكمها، طارق متضايق من دقتها في شغلها، كمال متضايق من عنادها. هل ده سبب كافي لكل واحد فيهم انه يقتلها؟ عادي، منايا ما شفت قتل وجرايم لأسباب أتفه من كده بكتير. تاني يوم الصبح تليفوني رن، كان دكتور مروان. رديت بسرعة. ايوه دكتور مروان، خير.
1: شريف باشا، نتيجة التشريح طلعت، ليلى ماتت مسمومة، والسم المستخدم ده سم نادر جدا، ما بيسيبش اي اثر في الجسم غير اللون الازرق حوالين الشفايف. السم ده بيشتغل ببطء، بياخد ساعات علشان يقتل.
0: يعني تقدر تقول كده يا دكتور مروان انها اتسممت قبل ما تموت بكام ساعة؟
1: حوالي 7 ساعات، تزيد ساعة تقل ساعة مش اكتر، كل ده بيتوقف على استجابة الجسم.
0: قفلت مع دكتور مروان. ها، بدأتوا تفكروا شوية؟ سم بيشتغل ببطء، يعني ممكن تكون اتسممت قبل ما نادية تمشي، او حتى قبل ما طارق يمشي. يعني مين فيهم؟ اتصلت بعصام وطلبت منه يفرغ كاميرات المراقبة بسرعة. وبعد ساعة عصام جاب لي التسجيلات، قعدنا نتفرج عليها مع بعض. في التسجيلات شفنا طارق بيدخل العمارة الساعة 7 بالليل وبيخرج 8، شفنا نادية بتدخل الساعة 9 وبتخرج 11، شفنا كمال بيدخل العصر وبيخرج بعد نص ساعة. بس في حاجة غريبة لفتت انتباهي في تسجيل كاميرا الأسانسير. شفت نادية وهي طالعة شايلة كيس صغير في ايدها، ولما نزلت الكيس ما كانش معاها. وقف يا عصام، وقف الفيديو هنا. شايف الكيس اللي في ايد نادية ده؟
2: ايوه شريف باشا.
0: نزلت الكيس مش معاها. الكيس ده كان فيه ايه؟
2: مش ممكن يكون اكل شرب؟
0: وممكن يكون سم ولا ايه؟ امرت باستدعاء نادية وطلبت منها تيجي النيابة فورا. وبعد ساعة دخلت مكتبي وكان باين عليها التوتر اكتر من الاول. اهلا استاذة نادية، احنا شفنا تسجيلات كاميرات المراقبة وشفناكي طالعة لليلى وشايلة كيس صغير في ايدك، ولما نزلت الكيس ما كانش معاكي. يا ترى الكيس ده فيه ايه؟
2: الكيس ده كان فيه عصير ليلى بتحب تشرب سانتوب وجبته لها.
0: يعني ليلى شربت العصير صح؟
2: ايوه.
0: وانت بقى شربتي منه على كده؟
2: انا ماليش في العصاير المعلبة، وكمان انا بيبقى عندي وجع في الكلى، العصاير كلها المعلبة بتتعبني.
0: دكتور مروان ده الطبيب الشرعي، ها، قال ان ليلى ماتت مسمومة، وان السم ده ممكن يكون اتحط في اكل او شرب. مش ممكن يكون السم في العصير؟
2: انا مصدقتهاش، انا مستحيل اعمل كده. لا والله العظيم ابدا.
0: بس انت كنت متضايقه منها وكان في بينكم خلافات، وانت اللي جبت لها العصير.
2: انا ما جبتش السم، انا ما اعرفش حاجه عن السم ده.
0: امال مين اللي جابه؟
2: انا ما اعرفش، ممكن يكون طارق، ممكن يكون كمال، هما اللي كانوا متضايقين منها.
0: بس طارق وكمال ما جابوش عصير لليلى، انت اللي جبت العصير.
2: انا ما سافرتش حد، ما سافرتش حد والله العظيم، ما سافرتش حد، بس انا مظلومه، انا مظلومه.
0: فضلت ابص لناديه واحاول اقرا ملامحها، بتمثل ولا فعلا مظلومه؟ وقررت اواجه طارق وكمال بالمعلومات الجديده، فامرت باستدعائهم هما كمان. وبعد ساعه جم النيابه. لما دخل طارق سالته عن العصير. استاذ طارق، انت شفت ناديه وهي بتجيب عصير لليلى؟
3: لا، انا مشيت قبل ما ناديه تيجي.
0: وهل ليلى كانت بتشرب عصير برتقان فعلا كتير؟
3: ايوه كانت بتحبه.
0: وسألت كمال نفس الأسئلة وإجابته كانت مشابهة لإجابات طارق. عايز أقول لكم أن القضية بتتعقد مش بتتحل. نادية دلوقتي هي المشتبه فيها الرئيسي، بس مفيش دليل قاطع ضدها. طارق وكمال عندهم دوافع، بس مفيش دليل يربطهم بالسم. وقررت أن أنا أرجع شقة ليلى، وكعدت دايما بحب أرجع بعد ما ببدأ التحقيق، لأني بدور على أدلة بتظهر فجأة وممكن تكون شفتها قبل كده وما كنتش يعني شايف انها ممكن تكون دليل. دخلت الشقه وبدات ادور في كل مكان. في المطبخ لقيت كوبايه عصير فاضيه على الرخامه، اخدت الكوبايه وبعتها على طول للمعمل الجنائي للتحليل. بعد يومين المعمل الجنائي بعت لي النتيجه، الكوبايه فيها اثر السم اللي قتلها. كده اتاكدت ان السم كان في العصير، بس مين اللي حط السم؟ نفس السؤال، ناديه، طارق، كمال. قررت اواجه ناديه بالنتيجه، وبعد ما جت سالتها، استاذه ناديه، المعمل الجنائي لقى اثار للسم في كوبايه العصير اللي جبتيها الليله، ايه رايك في الكلام ده؟
2: انا قلت لك ما اعرفش حاجه عن السم، انا ما جبتش سموم انا.
0: انت ما جبتيش، فقلتها لك المره اللي فاتت. قولي لي بقى مين اللي جابه؟
2: ما اعرفش، ما اعرفش، ممكن يكون حد حط السم في العصير قبل ما اجيبه الليله.
0: حد حط السم في العصير قبل ما تجيبيه ليلى؟ ده ازاي بقى؟ ايه، صاحب الكشك ولا صاحب السوبر ماركت؟
2: اشتريت العصير من محل قريب من العمارة، ممكن يكون حد حط العصير في المحل، في السم، في الـ في الـ
0: بس بس بس. المحل ده اسمه ايه؟ وقالت لي اسمه، واتصلت بعصام وطلبت منه يروح المحل ويحقق في الموضوع. وبعد ساعتين عصام رجالي بمعلومات جديدة. شريف باشا، رحت المحل زي ما سيادتك أمرت، وسألت صاحب المحل، قال لي إن نادية اشترت العصير من عنده، بس كان في حد معاها. صاحب المحل قال إنه ما يعرفش اسمه، بس وصفه لي، ووصف لبسه بالذات إنه لبسه كان غريب شوية. يا ترى عرفتوا مين؟ يا ترى قدرتوا تربطوا الموضوع أكتر؟ حتى لو ما عرفتوش، توقعوا معايا، القاتل مين؟ مين؟ مين اللي حط السم في العصير؟ هل نادية شريكة فعلا في الجريمة؟ ولا هي مجرد خافت؟ ولا هي المجرمة؟ وطارق ايه وضعه؟ وكمال اللي برا الشبهة دلوقتي، هل هو فعلا برا للآخر؟ ولا ممكن يكون الكارثة ان هو القاتل الحقيقي؟ قبل ما كلكم تجروا وتقولوا القاتل هو فلان، اسمعوا النقطة دي كمان علشان تتلخبطوا بزيادة اكتر ما احنا متلخبطين. وانا بقلب لقيت على الكوموض عندها مجلة من مجلات الإذاعة والتلفزيون تحديدا، مسكتها قلبت فيها يمين شمال، ببص لقيت مكتوب بخط الايد في صفحة من صفحات المجلة، عمرها ما كانت بالعافية. حاجة زي دي ما بتتخدش بلوي الدراع. مش شرط انك علشان تكون متمسك وشاري ان الطرف التاني يبادلك نفس الشعور. ما كنتش اعرف ان الرفض ممكن يتسبب في انك تقلب عليا 180 درجة. على العموم انا هبعت لك الرسالة دي، يمكن نقدر نرجع زي الاول. أمرت باستدعاء طارق فورا، ولما دخلت مكتبي واجهته بالمعلومات الجديدة. أستاذ طارق صاحب المحل اللي قدام عمارة المجني عليها قال إنك كنت مع نادية لما هي اشترت العصير لليلى.
2: أيوه كنت معاه.
0: وليه ما قلتش الكلام ده قبل كده؟
2: علشان مش عايز أتورط في حاجة مليش فيها.
0: تتورط؟ ولا عشان أنت اللي حطيت السم في العصير؟
2: أنا ما سميتش ليلى، أنا مستحيل أعمل ده.
0: أمال مين اللي حط السم في العصير طروق؟
2: أنا شفت نادية وهي بتحط حاجة في العصير زي بودرة بيضة.
0: وليه ما قلتش الكلام ده قبل كده؟
2: عشان كنت خايف منها، هي هددتني انها تأذيني لو قلت لحد.
0: بجد؟ بصيت لطارق وسكت وانا بحاول صمتي يقرا ملامحه ويجننه، هو بيقول الحقيقه ولا بيكذب عشان يبعد الشبهه عنه. واجهت ناديه بكلام طارق. طارق قال انه شافك وانت بتحطي بودره بيضه في العصير.
2: كذاب كذاب كذاب والله، هو اللي حط السم في العصير، هو اللي حطه.
0: ازاي؟ قوليلي.
2: هو اللي جاب السم، هو اللي حطه في العصير، انا شفته بعيني.
0: طب وليه ما قلتيش الكلام ده من الاول؟
2: انا كنت خايف منه، هديني اللي قلت احصلها.
0: القضيه بتتعقد اكتر، ناديه وطارق بيتهموا بعض، وخلاص دايره الاتهام ما بتخرجش عنهم، ومفيش دليل قاطع ضد اي حد فيهم. قررت ارجع تاني لشقه ليلى وادور على اي دليل ممكن يكون فتنه، وتم حبس طارق وناديه على ذمه التحقيق. وبعد ساعتين دخلت الشقة وبدأت أدور في كل مكان. في أوضة النوم لقيت تليفونها الشخصي، أخدته وديته لخبير علشان يفتحه، لأنه طبعا معمول لي رمز. بعد 4 أيام الخبير قدر يفتح التليفون ولقيت عليه فيديو ليلى مصوراه لنفسها وهي بتقول وبتتكلم عن حياتها وشغلها وعلاقتها بالناس، وجابت سيرة نادية وطارق وكمال. وبعدها قالت في الفيديو: أنا عرفت السر، عرفت مين اللي بيسرق ألحاني ومين اللي بيخوني. أنا مش هسكت، أنا هفضح، هفضح قدام الناس كلها. الفيديو انتهى. فضلت أفكر وأفكر وأقول لنفسي أكيد هو السر دلوقتي، هو ده السبب في قتل ليلى. بس مين اللي كان بيسرق ألحانها؟ طارق ولا كمال؟ بعلم نادية ولا من غير؟ استدعيت كمال وقررت اواجه الثلاثة بالسر ده، وحطيتهم الثلاثة قصاد بعض وقلت: انا عرفت السر، عرفت مين كان بيسرق ألحان ليلى. الثلاثة بصوا لبعض برهم. كمال:
2: انا ما سرقتش ألحان ليلى، انا ملحن مشهور مش محتاج اسرق ألحان حد. ولما تيجي تقارني تقارني بحد زي عمرو مصطفى، تقارني حد تقيل، لكن اسرق ألحان؟ هي كانت اصلا بتعرف تلحن.
0: بس ليلى كانت عارفة السر وكانت هتفضحك قدام الناس كلها. ها؟ وعلشان الحب القديم وعلشان حاجات كتيرة. ما تبص معايا كده في مجلة الإذاعة والتلفزيون كده، بص إيه اللي مكتوب ده. ده الموضوع كان قالب بهوس ولا إيه؟ عادي عادي إنك تكون شخصية ضعيفة جدا قدامها، والواحد يحس انه طول عمره شخصية منساقة كده، وسامحني في الكلمة، ما فيش راجل يقبل على نفسه ان ست تبيع وتشتري فيه. اللي فهمته انها طلعت ستة مصلحجية قوي، كانت بتمص دمك، كانت بتاخد المصلحة وتوعدك انها ممكن تتجاوب معاك، وبعد ما المصلحة تتقضي ترميك زي الحلوين. فعادي عادي ان رجولتك لمرة واحدة في حياتك تثور عليك وتقرر انك تثور لكرامتك. صدقني مفيش راجل يتحمل اللي انت اتحملته. انا معرفش انا لو مكانك فعلا كنت عملت ايه، بس هي من الواضح انها كانت انسانة صعبة جدا، وواضح ان انت اديت كتير قوي بلا مقابل. اي حد في مكانك كان هيعمل زيك، ومش بس كده، ده كان هيعترف وهو فخور باللي عمله، حتى لو كان اللي عمله ده ضد القانون، بس كان هيتكلم. ما كانش هيعمل اللي يرد بيه كرامته وفي الاخر يخاف وكأنه ما ردش كرامته بأي حاجة. قول يا كمال، عشان كده قتلتها. ها؟
2: أيوة قتلته، حطيت السم في العصير. على فكرة من غير ما كنت تقعدني القعدة دي أنا أصلا كنت ناوي أقول أنا ما عنديش حاجة أندم عليها.
0: وليه يا ابني عملت كده؟
2: عشان كانت هتدمر حياتي، هتفضحني قدام الناس كلها، كانت إنسانة مستفزة ومستبدة، مشاعرها جافة، عمرها ما بدلتني أي شعور عدل. تخيل لما تفضل تفني حياتك علشان إنسان وكل اللي عايزه إنه يبقى ياخد ياخد ياخد وما يعرفش حاجة اسمها عطاء أبدا. إنسانة عاملة زي مصاص الدماء، بتشفط مشاعر بس، تشفط مصالح بس، ووقت ما تقلب تبقى عاملة زي الحية، تقرص وما تسميش. تستدين أعمل إيه؟
0: راجل مشهور وغني وبيقارن نفسه بعمرو مصطفى الملحن، وقتل زميلته في الآخر. قتلها بقى علشان يحمي نفسه، قتلها علشان هو مش قابل طريقتها. وباعتراف كمال، ليلى وطارق كمان اعترفوا ان هما كانوا عارفين وساكتين.
4: عارفين وساكتين مش حكاية خوف، لا لا لا لا. عارف لما تبقى نفسك تأذي حد وتلاقي حد قرر نيابة عنك يأذيه علشان هو مأذي منه، فانت تقول بركة يا جامع. انا بالنسبة لي طارق ونادية كانوا هما اللي بيمثلوا حرفيا بركة يا جامع.
0: يعني القضية في الآخر طلعت مثلث كله مشترك فيه بطريقته، في اللي قتل وفي اللي تستر على القاتل، وفي اللي دفع الثمن طمعها وجشعها وإنها شخصية لا تطاق. بشهادة الناس كلها بعد نهاية بقى الموضوع كله، كل اللي يعرفها وكل اللي اتعامل معاها مرة أو اتنين كان بيتكلم عليها بطريقة وحشة جدا. عرفت ده كمان من الكومنتات الموجودة على فيديوهات ليها على يوتيوب. الجمهور نفسه كان بيقول انها شخصية عدوانية واجريسيف ولا تقبل النقد، وان اي حد بينتقدها بتدخل تمسح بكرامته الارض، وانها عاملة لكمية ناس مش طبيعية بلوكمان على صفحتها علشان هي ما بتحبش حد يقول رأيه. ده غير انها ليها مشاكل كتيرة مع الجمهور في اكتر من حفلة. باجماع الاراء زي ما بيقولوا كانت هي شخصية تسببت في نهايتها قبل ما يكون حد تسبب فيها. الواحد مش عارف يقول ايه، مش عارف اقول ان هي مجني عليها ولا جاني في نفس الوقت. هرجع لكم تاني على رأي عصام، كان معاكم شريف باشا.

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليك يا حبيبي يا رسول الله.

يوم ميلاد خير البشر، يوم مولد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. تعالوا النهاردة حلقتنا تكون جميلة روحانية، فيها أجواء جميلة جدا في حب النبي. صلوا عليه. اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة على سيدنا محمد ليها فوائد كتيرة جدا، فهنصلي على سيدنا محمد مع بعض، واحنا عارفين كل فايدة فين، والنية بتاعتنا ان احنا عايزين نحصل على الفايدة دي. الصلاة على سيدنا محمد هي امتثال لأوامر الله، فاللهم صلي وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا سيدي يا رسول الله. الصلاة على سيدنا محمد موافقة الله سبحانه وتعالى في الصلاة على النبي، وإن اختلفت الصلاة على سيدنا محمد وصلاة الله سبحانه وتعالى على سيدنا محمد، يعني أنت تخيل بنصلي على سيدنا محمد والله سبحانه وتعالى بيصلي على الحبيب، ولكن الصلاة طبعا تختلف. الصلاة على سيدنا محمد بتوافق الملائكة معنا في الصلاة عليه، فاللهم صلي على سيدنا محمد. صلاتك على سيدنا محمد دلوقتي بتحصل بيها على 10 صلوات ورحمات من الله سبحانه وتعالى، يعني 10 رحمات دلوقتي. يب يلا، اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة على سيدنا محمد بترفع العبد 10 درجات. طب ما احنا عايزين دلوقتي اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله، بيتكتب بيها لينا 10 حسنات. حد مستغني؟ والحسنة 10 أضعافها. يلا يلا، اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. بيمحى بيها 10 ذنوب وسيئات، اللهم صلي على محمد. سبب في إجابة الدعاء، يلا كلنا عندنا أدعية كتير، فاللهم صلي على سيدنا محمد. سبب الحصول على شفاعة سيدنا محمد في يوم القيامة، اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. سبب لكفاية الله سبحانه وتعالى للعبد من الهموم، بتزيح الهم والفقر والحزن. طب يلا احنا محتاجين كل ده، اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. سبب لقرب العبد من النبي صلى الله عليه وسلم في يوم القيامة وفي الجنة، ياه في عظمة أكتر من كده، اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. تعرف انك بتحاسب ايضا بيها، وانا كمان كلنا، انها بمقام الصدقة، يلا اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. الصلاة على سيدنا محمد بتقضي الحوائج، يعني بتفك الكرب وتقضي الحوائج وتسد الديون وتساعد في حاجات كتير للعبد. ايه مستني ايه؟ يلا اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. سبب لتبشير العبد بالجنة قبل الموت، طب ايه؟ اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. سبب النجاة من أهوال القيامة، اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا رسول الله. سبب تذكر العبد اللي بننساه، عارف لما تبقى تقول ايه، انا نسيت كذا يا رب، نسيتها فين، اللهم اجمع بيني وبين ضلالتي، اللهم صلي على سيدنا محمد، هي كده، فاللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. صلاتك على سيدنا محمد بيرد النبي عليك وعليا بيها، يا سلام، اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا سيد الخلق والمرسلين عليه الصلاة والسلام. سبب لطيب المجلس، يعني قعدتنا كده لما نصلي وإحنا زي ما احنا بنعمل دلوقتي، دي قعدة طيبة، قعدة ذكر وصلاة على سيدنا محمد، احنا عايزين مجلسنا يبقى مجلس طيب، يلا كله معايا، اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. سبب لنفي الفقر، يلا اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. سبب نفي البخل عن العبد، وسبب النجاة من أي مآزق أو مشاكل في الدنيا، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. سبب لكثرة نور الدنيا والآخرة للعباد، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. بيقول لك انها بتكون سبب للمساعدة في نور على الصراط يوم القيامة اللي هنمشي عليه علشان ندخل الجنة، فاللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. سبب لإبقاء الله سبحانه وتعالى راضي عن أهل الأرض جميعا، فاللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. سبب لهداية الأبناء، ياه احنا محتاجينها دي، اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله،
اللهم اهدي أبنائنا وشبابنا وبناتنا يا رب العالمين، واهدنا يا أرحم الراحمين. الجميل فيها كمان إنك بتقول لفظ الجلال الله، فبتذكر الله سبحانه وتعالى وبتذكر سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. بتهيألي النهاردة كده عايزين كلنا نفضل طول اليوم، مش عايزين نبوظ اليوم خالص بأي كلمة غلط. احنا اليوم ده هنفضل نصلي على سيدنا محمد. ابعت يلا رسائل للناس قول لهم صلوا على سيدنا محمد، بس كده. قول لولادك النهاردة يلا كلنا نقعد مع بعض كده قاعدة نصلي على سيدنا محمد. اعملوا زي كده ورد مثلا، هنصلي على سيدنا محمد دلوقتي 100 مرة، هنصلي على سيدنا محمد 200 مرة، هكذا يعني، وانتوا قاعدين في قاعدة كده. او حتى بالواتساب ابعتها للناس، يلا كلنا نصلي على سيدنا محمد دلوقتي 100 مرة، واللي خلص يبعت يقول لي خلصت. تيجوا نعملها كلنا، كل واحد يعد انه صلى على سيدنا محمد 100 مرة، ولما يخلص يكتب لي في الواتساب او في البوست بتاع حلقة النهاردة انا خلصت الواجب بتاعي. اللهم صلي على سيدنا محمد في الاولين وفي الاخرين وفي الملأ الاعلى الى يوم الدين، وصلي اللهم وسلم وبارك على آله وصحبه أجمعين. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اتولد في يوم 2، ولما سئل الحبيب لماذا نصوم يوم 2 يا رسول الله، قال ذلك يوم ولدت فيه. وعلى فكرة ده دليل كبير جدا على أي حد يحاول يقلل من قيمة حبنا لليوم اللي ولد فيه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لكن ما بنصومش في يوم مولد سيدنا محمد، هو الصيام يوم 2 والخميس. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أول ما تولد أخدوه لجده عبد المطلب فحمله وطاف به الكعبة، فكانت أول حاجة تحصل لسيدنا محمد في حياته هي الطواف بالكعبة. ولما سألوا جد النبي صلى الله عليه وسلم ليه محمد وهو ليس بتسمية آبائك، رد وقال سميته محمد ليكون محمودا في الأرض ومحمودا في السماء. ولد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في مكة، توفي والده في بطن أمه، أول من أرضعته بعد أمه السيدة ثويبة ثم السيدة حليمة. بعث الله ملكين لشق صدر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وتطهيره من حظ الشيطان فيه، فخشيت عليه حليمة بعد تلك الوقعة حتى ردته إلى أمه، فكان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عند أمه إلى أن بلغ 6 أعوام. خرجت السيدة آمنة والدة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لزيارة قبر زوجها الراحل وماتت في طريق العودة، وعاش بعدها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في مكة مع جده. توفي جده وهو في عمر 8 سنوات، وقيل 6 سنوات، وقيل أيضا 10 سنوات. تكفل به بعد ذلك عمه أبو طالب. عمل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بين رعي الأغنام والتجارة، فلما علمت السيدة خديجة رضي الله عنها أمانته الكبيرة وكرم أخلاقه وصدق حديثه طلبت منه العمل في تجارتها، فوافق صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عدد من صلى عليه، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد من لم يصلي عليه، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد كما تحب يا ربنا أن تكون الصلاة عليه، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لي 5 أسماء: أنا محمد، أنا أحمد، أنا الماحي الذي يمحو الله به الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب. بعض العلماء وصلوا أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان ليه أكثر من 200 اسم. تعرفوا أن البعض الآخر قالوا حوالي 1000 اسم. على فكرة طه وياسين ليسوا من أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم، لم يرد ما يثبت ذلك ويثبت ذلك في السنة، ولكنهم حروف متقطعة زي ألف لام ميم. هناك أسماء أيضا لسيدنا محمد: أبو القاسم، المختار، المصطفى، سيد المرسلين، المزمل، المدثر، المنذر، الشاهد، المبشر، البشير، النذير، السراج المنير، خاتم المرسلين، نبي الرحمة.
اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تشفع لنا بها يا ربنا في يوم القيامة. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. أولاد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: القاسم، زينب، رقية، أم كلثوم، فاطمة، عبد الله، إبراهيم. كل دول كانوا أولاده من السيدة خديجة فيما عدا إبراهيم. وكان عبد الله يسمى بالطيب الطاهر لأنه ولد بعد النبوة. أما عن زوجات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: السيدة خديجة رضي الله عنها أم أولاده وأول من آمنت به ووقفت بجانبه وشدت من أزره وهدأت من روعه. السيدة سودة رضي الله عنها تزوجها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بمكة بعد وفاة السيدة خديجة رضي الله عنها. السيدة عائشة رضي الله عنها أعلم نساء الأرض، روت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم علما كثيرا، حتى بيقال أنه بلغ ما روته عن سيدنا محمد أكثر من 2000 حديث. كانت تكثر من الصيام والصدقة، حتى أنها تبرعت في يوم بكل ما عندها ولم يتبقى لها ما تأكله. السيدة أم سلمة رضي الله